ليهبك ولدا صالحا طاهرا من الذنوب. فقالت مريم: أنى يكون لي غلام ولم يقربني زوج ولم أكن فاجرة زانية؟ فقال جبريل عليه السلام: هكذا قال ربك، إن خلق ولد من غير أب هين عليه، وليجعله علامة للناس ودلالة على قدرته سبحانه وتعالى، وليجعله رحمة ونعمة لمن تبعه وصدقه وآمن به. وكان خلقه أمرا محتوما شاءه الله وقدره، فلا يرد ولا يبدل. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ونفخ جبريل في جيب درعها، فحملت بعيسى صلى الله عليه وسلم، ثم تنحت بحملها بعيدا خوف أن يعيرها الناس بولادتها من غير زوج. ثم ألجأها وجع الولادة إلى ساق نخلة يابسة، وتمنت الموت خوفا من أذى الناس. فناداها جبريل يطمئنها ويخبرها أن الله جعل تحتها نهرا صغيرا، ويطلب منها أن تهز جذع النخلة ليتساقط عليها الرطب الجني، وأن تأكل وتشرب مما رزقها الله تعالى، وأن تقر عينها، وأن تقول لمن رآها وسألها عن ولدها: إنها نذرت للرحمن ألا تكلم أحدا. وبعد أن ولدت مريم عليها السلام ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام، حملته إلى قومها، وحين كلموها في شأنه أومأت إليه، أي أشارت أن كلموه، فأنطقه الله تبارك وتعالى: الله تعالى أنطق عيسى عليه السلام فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فقوله إني عبد الله إقرار منه بالعبودية لله رب العالمين. وقوله وجعلني مباركا، أي جعلني نفاعا معلما للخير حيثما توجهت. وقوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، معناه أن سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم عندما ولد كان مقرونا بالسلامة، أي الحالة الطيبة، وعندما يموت يكون مقرونا بالحالة الطيبة، وكذلك عندما يبعث يوم القيامة من قبره، لأنه من الذين لا خوف عليه.

ولا هم يحزنون. وقد دخل سيدنا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم المدرسة الابتدائية التي يقال لها الكتاب، وتعلم فيها الخط الذي كان مستعملا في بلده فلسطين، وكان قومه يتكلمون اللغة السريانية، ونزل الإنجيل عليه بالسريانية. وقد دعا عيسى عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا، ولكنهم كذبوه وحسدوه وقالوا عنه ساحر ولم يؤمن به إلا القليل. وكان عليه السلام يلبس الشعر أي الصوف الذي يخرج من الغنم من غير أن ينسج وغير ذلك، ويأكل الشجرة أي من بقول الأرض من نحو الملوخية والهندباء من دون طبخ. كان يبيت حيث يدركه المساء إما في المسجد بيت الله، وكانوا يسمونه بيعة أو يبيت في البرية. وقد دعا الله ذات يوم أن يحيي ملكا من الملوك كان ميتا محمولا على النعش، فأحياه الله تبارك وتعالى، ومسح يده مرة على وجه ولد أعمى ففتح بصره بإذن الله، وشفى مرة إنسانا أصابه البرص. واليهود رأوا كل هذا وتحققوا وتأكدوا، ولكنهم عاندوا وتكبروا، ومنهم من كان مؤمنا من قبل ولكنهم كفروا بتكذيبهم لعيسى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم توفنا على كامل الإيمان والحقنا بالصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: الله الله.
1: ووجهه كأنه البدر ليلة التمام مفلج.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فعرفنا من خلال هذه الآية الكريمة أن القرآن فيه آيات محكمات لها بحسب اللغة العربية معنى واحد واضح، وفيه أيضا آيات متشابهات وهي التي تحتمل بحسب اللغة العربية أوجها عديدة. فيأتي أهل العلم والفهم والنظر والدراية والتفسير ويفسرونها بما يوافق ولا يخالف أصل الشرع ولا مقتضى اللغة العربية.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه في أمر آخرته ودنياه، وتوجيهه إلى الخير، وهي مع وجازة لفظها كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضيلة، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومندوبة إذا كانت متعلقة بفعل المندوبات وترك المكروهات. ويتأكد هذا الحق ويلزم إذا طلبه المسلم من أخيه المسلم. وليس كل رجل يستنصح أو يستشار، إنما الذي يستعان برأيه هو العاقل المجرب صاحب الدين والتقوى، لأن الدين عماد كل صلاح. وأمثال هذا الرجل في هذا الزمن قليل جداً.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، فقد روى الحافظ البيهقي في كتاب الآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة. المعنى أن من حفظ ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حفظ اللسان على غيره، لأن اللسان هو أكثر الجوارح أكثر الأعضاء ذنوبا، فذنوب اللسان تزيد على ذنوب الفرج أضعافا مضاعفة إلى حد بعيد. ذنوب الفرج قليلة بالنسبة لذنوب اللسان، لذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حفظ اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، رواه الترمذي. فمن صمت نجا معناه من أطال السكوت عن كلام الناس نجا، أي سلم من المهالك. فالذي يطيل السكوت عن كلام الناس يسلم، وإلا فالسكوت عن ذكر الله ليس مطلوبا، بل المطلوب أن يشغل الإنسان لسانه بذكر الله تعالى، بالتسبيح والتقديس والتحميد وغير ذلك من أنواع الذكر.

تعالى بما عملت من ذكر الله، فيكون ذلك سرورا لهذه المرأة المؤمنة التي كانت في الدنيا تسبح الله وتقدسه وتمجده، وكانت تعد وتعمل أناملها لذلك، أي لذكر الله تعالى، فهذا يكون خيرا كبيرا لها يوم القيامة لما تسأل هذه الأنامل وتستنطق فينطقها الله تبارك وتعالى. فالآخرة أيها الأحبة هي دار العجائب والغرائب، الله تعالى يكشف ذلك اليوم أمورا كانت مخفية عن البشر في الدنيا. الأيدي تتكلم يوم القيامة، والأرجل تتكلم يوم القيامة، ولا سيما بالنسبة للكفار. الكفار تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، هم ينكرون في وقت من الأوقات عبادة الأوثان، يقولون نحن ما أشركنا بربنا، ما عبدنا غير ربنا غير الله، فيختم على أفواههم، تطبق أفواههم ولا تتكلم، فيكون الكلام للأيدي والأرجل، فتشهد الأيدي عليهم بما فعلوا أي الكفار، والأرجل تشهد عليهم بما فعلوا، تشهد عليهم بأنهم ذهبوا إلى مكان كذا لعبادة غير الله ولإيذاء المسلمين وغير ذلك من الكفر والضلال والمعاصي. كذلك أيديهم تقول أنا قتلت كذا من المسلمين، ضربت كذا من المسلمين وما أشبه ذلك. ثم بعدما تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم يرد النطق للفم فينفضح، يرد النطق للسان كما كان قبل ذلك ينطق. فالآخرة دار العجائب والغرائب، يظهر الله تبارك وتعالى فيها كثيرا من الأمور التي ما كانت تعرف في الدنيا. أما بالنسبة للمؤمن فالذنب الذي تاب المؤمن منه لا تشهد به عليه جوارحه كأنه لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالذنب الذي يفعله المؤمن في الدنيا ثم يتوب منه يمحي، فلا يراه في الآخرة، لا يراه في كتابه الذي يعرض عليه، لا يرى إلا الحسنات، أي إلا ما عمله من الطاعات من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والعطف على المساكين والمنكوبين والمنهوبين. هذه الأعمال الصالحة التي تسره ذلك اليوم إذا رآها، هذه تبقى في كتابه الذي سجل عليه الملكان رقيب وعتيد. كاتب الحسنات ما كتبه يبقى، وأما ما كتبه كاتب السيئات يمحى. فلما يعرض عليه كتابه يرى هذه الحسنات فيسر بذلك سرورا كبيرا. فاللسان إذا ذكر الله في الدنيا فأكثر من ذكر الله وكف عما حرم الله من المعاصي واستعمل لعدد الذكر الأنامل كان ذلك أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأنامله، ما جاء عن رسول الله أنه مسك السبحة يوما، إنما كان يسبح بأنامله، كان يستعمل أنامله وهو أفضل، وذلك لأن الأنامل جزء من الإنسان، أما المسبحة فليست جزءا منه. ضبط عدد الذكر بالأصابع أفضل عند الله من ضبطه بالتسابيح. ثم التسبيح هو قول سبحان الله، أما التقديس فهو كل لفظ يدل على تعظيم الله، الحمد لله تقديس، الله أكبر تقديس، لا إله إلا الله أفضل التقديس لربنا تبارك وتعالى. كل الذكر دون لا إله إلا الله في الثواب، في عظم الثواب أقل بكثير من لا إله إلا الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن لا إله إلا الله أحسن الحسنات، هي أفضل من سبحان الله ومن الحمد لله ومن الله أكبر ومن ما شاء الله كان.

وما لم يشأ لم يكن. أنواع التقديس كثيرة، كل ما هو تمجيد لله تبارك وتعالى يقال له تقديس الله، لكن هؤلاء الأربعة هن أفضل الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأفضل هؤلاء لا إله إلا الله، ثم بعد لا إله إلا الله سبحان الله هو أفضل الذكر، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الكلام ما اصطفى الله تعالى لملائكته سبحان الله وبحمده. هذه سبحان الله إذا أضيف إليها وبحمده يكون الثواب أعظم، وإذا قلنا سبحان الله فيه ثواب كبير، لكن إذا أضفنا إليه وبحمده يكون أعظم. من جملة ثواب سبحان الله وبحمده أنه تغرس لقائلها بكل مرة شجرة في الجنة، نخلة في الجنة ساقها من ذهب. فالنخلة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أولا منظرها شيء يملأ النظر سرورا، ساقها من ذهب. كل شجرة في الجنة إن كانت نخلا وإن كانت غير نخل شكل ساقها ذهب. ثم ثمار النخلة هناك الحبة الواحدة كالجرة. ثمر النخل هو الرطب لما يكون طريا، بحيث إذا عصر ينعصر يسمى رطبا. هذا الذي ذكره الله تعالى في القرآن في حق مريم: رطبا جنيا. قبل أن يصير تمرا يقال له رطب، لما يكون رطبا بحيث لو عصر ينعصر يخرج منه دبسه هذا يقال له رطب، وقبل ذلك يقال له بسر، وقبل ذلك يقال له بلح. بلغة لبنان كله بلح إلا التمر، ما قبل التمر في لبنان يقال له بلح، وهذا غلط من حيث اللغة العربية. فالنخلة الواحدة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم هي لا تيبس ولا تفنى، كل شجرة في الجنة لا فناء لها إلى أبد الآبدين، تظل تثمر وتعطي الثمر، كلما قطف منها شيء أنبت الله مكانها، أعادها كما كانت قبل أن يقطف منها شيء. هذه بكل مرة من سبحان الله وبحمده يغرس الله له شجرة من النخل في الجنة. فالذي يقول كل يوم 1000 مرة تغرس له كل يوم 1000 شجرة من هذا النخل، الحبة الواحدة من ثمرها ورطبها كالجرة. ثم سبحان الله وبحمده تكون جبرا لما يفوت المؤمن من بعض الأعمال الصالحة، كالذي يقصر في الليل والذي يغلب عليه الجبن فليس له إقدام على جهاد الكفار، كذلك الذي ليس له سخاء كرم فيقصر في الصدقات. فسبحان الله وبحمده تكون جبرا لكل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من قول سبحان الله وبحمده. ثم هذه الكلمة هي سبب لتيسير الرزق، فالذي يكثر من سبحان الله وبحمده الله تعالى ييسر له باب الرزق، فمنافعها عظيمة جدا. وليس شرطا أن يعرف الشخص كم سبح وكم هلل، لكن بعض الأشياء التي قال الرسول عنها: من ذكر بعدد كذا، فهناك مطلوب الضبط بالعد، لأن العدد الذي يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سر، إذا نقص عنه لا يحصل ذلك السر. إلا أن بعض الأشياء، بعض الأذكار، إذا زيد فيها لا يفقد ذلك السر من ذلك الذكر، لا يذهب ذلك السر.
فلا يشترط معرفة كم سبح الشخص وكم هلل في النهار الواحد أو في الليل، لكن الإكثار من ذلك فيه خير عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين القائمين القانتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أن يعظ بطيبة فإن بها الأوزار ترمى عن الظهرين.

0: هذا الروح فيه ومن لنا بزورته ويجري الذي يجري.
1: الله الله صلى الله على محمد.
2: ربي يزيدك
1: الصلاة والسلام. الله يفتح.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

بأهل البيت يا بحني بأهل البيت هل تعرفي منهم حلي بأهل البيت

لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن، لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن يا

في ذا الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن يا

شيخ أهل البيت شيخ أهل البيت ذو القدر العلي يا أسد الله مولانا علي يا ابن عم

0: من فرح حيدر علي فرع الحسين وحسن يا بسطيط راح اللواء شيخي عمر عثمان علي يا با
1: الله
0: صديق ابو بكر راعي اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يا ابا سعد سعيد.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر

0: أحضر العقول وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن ترزقنا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا البشارة منه يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إننا عبادك وإننا فقراء إليك وفينا ضعف لا يخفى عليك، فاغفر لنا ذنوبنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الحال. اللهم ارزقنا مقام الإحسان. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا واجمع على الحق كلمتنا. اللهم أبعدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصرنا على المفسدين. اللهم انصرنا على الضالين. اللهم انصرنا على الكافرين. اللهم أحينا حياة طيبة واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم

اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وقيامنا وطاعاتنا، وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المستورين في الدنيا والآخرة. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، انشر علينا رحمتك وارحمنا برحمتك الواسعة، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة وزيارة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا خطايانا، اللهم اغفر لنا خطايانا، وأبعدنا من الذنوب يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا أرحم الراحمين، نحن الفقراء إليك وأنت الغني عنا، نحن الفقراء إليك وأنت الغني عنا، فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام.
1: اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا. أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع، وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال، وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين، وترحم بها موتانا المؤمنين، وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام.

يا صفوة الله، يا جليل المقدار، يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار، أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر، النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم.

0: من مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: بمولد خير مولدا ونصرنا به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب

0: دين العريكة من مناقب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الخرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: هلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعد وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقد وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجدي. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشد.

0: الحوض وزمزم.
1: انظر كتاب الله تلقى مديحه، وكذا الصحيح من الحديث المسند، فنساؤه للطاهرات منائر، وبناته في الدهر نجم المهتدي. هن البلاسم للجراح وللدوى، فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي. إن شئت إسناد المكارم في النساء، فإلى جناب الطاهرات فأسندي. إن يعلو ممدوح بمدح مفوه، فلقد علا بالمدح مادح أحمدي. ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي. يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي. يؤتى لواء الحمد يوم قيامة، ذاك اللواء لغيره لم يعقد. ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد، ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات، فيا له من صمد.

رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد، فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي، صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. ربي وبارك بالنبي وقبره ما سح دمع عند ذاك المرقد، ربي وبارك بالنبي وقبره ما سح دمع عند ذاك

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

ولا يشرك في حكمه أحداً.

بئس الشراب وساءت مرتفقا.

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهدك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه صعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه.

0: نداء المعرفة. عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
7: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال أهل العلم: معناه أطيعوني أثبكم. والدعاء بالخير هو طاعة. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بخير. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. ومعنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي عملا صالحا، وفي الآخرة حسنة أي ارزقنا الجنة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والغنى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو غنى النفس. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وروى مسلم من طريق ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وروى البخاري رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي. أي ومن شر الغنى الذي يوصل صاحبه إلى الفساد، ومن شر الفقر أي الذي يوصل صاحبه أيضا إلى الفساد، لأن من الناس من يسوقهم الغنى إلى الكفر، ومن الناس من يسوقهم الفقر إلى الكفر والعياذ بالله. وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى، قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى، قال لي: يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. رواه مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل صومنا مقبولا وطاعاتنا مقبولة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أن.

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
4: نعم؟ مين هاي سولا؟
3: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تيابي القطنية.
4: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
3: وقريب حدنا
4: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
3: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
4: سولا شوب 70-01-47-67
3: بإدارة وفاء بشناتي.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة الثاني من تشرين الأول 2026 الموافق للعشرين من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية. نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت لبنان يسعى لتحويل جولة تامبا دبلوماسية عسكرية، مجلس الوزراء أقر الموازنة وسلام اليوم إلى النبطية.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. الأتراك في لبنان عبر سوريا بدور لا يستفذ نفوذ السعودي. رئيس المخابرات يرى عملية بناء الثقة بين الشرع وحزب الله. غزة مواكب الحزن المؤجل.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنون تعاون يتصدى لمحاولة ضرب استقلالية مصرف لبنان. كيف سيتعامل الوفدان العسكريان اللبناني والإسرائيلي في تامبا؟ إقرار الموازنة وسط تحفظات. ماذا عن لقاء دمشق حزب الله؟ ترامب شن هجمات جديدة على إيران ممكن. بوزشكيان لا نهرب من المحادثات مع واشنطن.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. توتر روسي أوروبي حول كالينغراد، وبوتين يهدد باستعمال كل الأسلحة المتاحة. ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وسجال بين إيران وبلومبرغ. أنصار الله نحو تعز بعد باب المندب، والمقاومة العراقية لا مهل ولا نزع سلاح.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت سلام إلى النبطية لدعم صمود الجنوب بعد إقرار الموازنة. ارفعوا أيديكم عن دار الفتوى. إدانة خليجية لاستهداف كهرباء المدينة المنورة. ترامب يستبق الانتخابات بالتهديد بالحرب، وبوزشكيان مع المفاوضات ولا نخشى التهديدات.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: الرئيس جوزيف عون: إسرائيل لا تلتزم بتنفيذ مندرجات الاتفاق الإطار. مجلس الوزراء أقر مشروع الموازنة ورفع بدل النقل.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونات الحزب: لا حرب إسناد ثالثة، صندوق النقد يربط الاتفاق بإصلاحات مصرفية.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: مفاوضات تتعثر وخيار الحرب يعود. استهداف حوثي لكهرباء المسجد النبوي. السعودية تكشف ملابسات حادثة فلاي دبي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها يزهدها هكذا. أخرجه مسلم وأخرجه البخاري بنحوه.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن من أهم الأمور الدينية الاقتداء الكامل بأوامر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المفسر البغوي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام، وجعلوا في آذانها الشنوف أي الأقراط وهم يسجدون لها، فقال: والله يا معشر قريش، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل. فقالت له قريش: إنما نعبدها حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى: قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام ليقربوكم إليه زلفى فاتبعوني يحببكم الله، فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله. فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته، وحب الله للمؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم، فذلك قوله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الحديث الشريف ورد الكثير من الأحكام الدالة على أهمية سلوك درب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بطاعته والابتعاد عما نهى عنه، ومنها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أبى أي امتنع، والتقدير: من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وضل عن الطريق المستقيم دخل النار. ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله مثلي كمثل رجل استوقد نارا، أي صفة العجيبة الشأن معكم أيها الأمة أو مع الناس، أوقد رجل نارا عظيمة فصارت الفراش والبهائم يتهافتن ويتقحمن، أي يدخلن فيها بشدة ومزاحمة للوقوع فيها، لأن الضوء يجذبهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم، ولكن من غلبت عليه الشقاوة لا يلتفت إلى نصح أحد. وقال الإمام ابن العربي: هذا مثل كثير المعاني، والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة، وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة، كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل لما يصحبه من الضياء. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: أتدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. هكذا أخبرني جبريل عليه السلام. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايماً حدك.
8: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23/1 الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد أيها الأحبة، فنستمع إلى تفسير القرآن العظيم، وهذا من تفسير سورة القمر، وهذه الحلقة الرابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. عندما أتته الملائكة، أي إلى سيدنا لوط عليه السلام، متشكلين بصور رجال، ونحن نعلم أن العلماء قرروا أن الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا. نعم، قد يتشكل الملك بصورة رجل من غير آلة الذكورة. عندما جاء هؤلاء الملائكة إلى لوط عليه السلام، ماذا ظن قومه؟ أن هؤلاء من الإنس. فبعد أن دخل الملائكة بيت لوط وعلم قومه بذلك، أتوا مسرعين وصاروا يطرقون الباب ويحاولون فتحه، يريدون الفاحشة في أضيافه الذين جاءوه والعياذ بالله. فقال تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه. كانوا يحاولون فتح الباب لأخذ الضيف، أي الأضياف الذين كانوا عنده. فماذا حصل؟ قال تعالى: فطمسنا أعينهم. قال النسفي: أي أعميناهم، وقيل مسحناها وجعلناها كسائر الوجه لا يرى لها شق. روي أنهم لما عالجوا باب لوط عليه السلام ليدخلوا، قالت الملائكة للوط عليه السلام: خلهم يدخلوا، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فصفقهم جبريل عليه السلام بجناحه صفقة فتركهم يترددون ولا يهتدون إلى الباب، حتى أخرجهم لوط عليه السلام. فذوقوا، أي فقلت لهم ذوقوا على ألسنة الملائكة، عذابي ونذر، نسأل الله عز وجل السلامة. ثم قال تعالى: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي أتاهم في أول النهار عذاب مستقر ثابت نزل بهم، قد استقر عليهم إلى أن يفضي بهم إلى عذاب الآخرة. قال النسفي: وفائدة تكرير فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أن يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكارا واتعاظا، وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه. وهذا حكم التكرير في قوله تعالى في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، عند كل نعمة عدها. وقوله في سورة المرسلات: ويل يومئذ للمكذبين، عند كل آية أوردها. وكذلك تكرير الأنباء والقصص في أنفسها لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب مذكورة غير منسية في كل أوان. ثم قال تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، أليس الله عز وجل أرسل موسى وهارون عليهم السلام إلى قومه؟ بلى. أليس موسى أنذرهم؟ بلى. أليس أمرهم بالإيمان؟ بلى. ولكن فرعون ما آمن وما قبل ما دعاه إليه موسى عليه السلام. فقال تعالى: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كذب فرعون ومن معه من الكفار بكل ما رأوا من المعجزات، فعاقبهم الله عز وجل وانتقم منهم وأغرقهم في البحر، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.

0: أولئكم، يقول النسفي أي أكفاركم يا أهل مكة خير من الكفار المعدودين قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون؟ أي أهم خير قوة وآلة ومكانة في الدنيا أو أقل كفرا وعنادا؟ يعني أن كفاركم مثل أولئك بل شر منهم. أم لكم براءة في الزبر؟ أم أنزلت عليكم يا أهل مكة براءة في الكتب المتقدمة أن من كفر منكم وكذب الرسل كان آمنا من عذاب الله؟ فأمنتم بتلك البراءة؟ هؤلاء الكفار في مكة كانوا يقولون والعياذ بالله نحن لو بعثنا، لأنهم ما كانوا يصدقون بأمر البعث، لكن كانوا يقولون لو كان هناك بعث نحن لا نعذب. لذلك أنزل الله عز وجل الرد عليهم في سورة القلم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما هذا الحكم الذي تحكمون به؟ والله عز وجل قال في سورة الحشر: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. فسبحان الله. ثم إن كفار مكة كانوا معجبين بكثرتهم واجتماعهم، فقال ربنا سبحانه يبين سخافتهم: أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أي على زعمهم نحن جماعة أمرنا مجتمع. منتصر أي ممتنع، لا نرام ولا نضام. لكنهم غلبوا وهزموا، فقال تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، معناه يهربون ويولون مدبرين. هذه الآية نزلت قبل معركة بدر، وهي من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه أنزل عليه ما سيحصل قبل حصوله. ثم قال تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل الساعة موعدهم، موعد عذابهم بعد بدر، والساعة أدهى أشد من موقف بدر، والداهية الأمر المنكر الذي لا يهتدى لدوائه، وأمر مذاقا من عذاب الدنيا أو أشد من المرة. فمع كل ما يشعر به هؤلاء الكفار في الدنيا من العذاب الذي ينزل بهم، ومع شدة العذاب الذي يرونه عند الموت وشدة العذاب الذي يرونه في القبر، هناك عذاب أشد وأشد في الآخرة أعد لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وأن يحسن ختامنا، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

روى الحافظ الدارقطني من طريق ابن المسيب والحافظ السخاوي والغزالي في الإحياء، وحسنه ابن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. قيل: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وتعقد واحدة، أي تعد واحدة.

0: نداء المعرفة مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

لكم. وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى مجمع قوى الأمن الداخلي في كفر جوز النبطية، يرافق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وعدد من القادة الأمنيين، وذلك في إطار جولة له في مدينة النبطية. في الميدان، قصفت مدفعية العدو فجرا بلدات بيت يحمون المنصوري وادي زبقين ووادي السلوقي، كما أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة حداثة وأطراف بلدة برعشيت. في الإطار الصحي، يعقد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا يتناول فيه ملف الدواء والتغطية وتحديث آلية التسجيل في مبنى وزارة الصحة العامة. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 7000 ليرة و98 أكتان 8000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 30000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أكتان 1,837,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,854,000 ليرة، المازوت 1,726,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,333,000 ليرة لبنانية. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أنجزت المهمة في إيران في يوم واحد، لكنها بقيت هناك لفترة أطول لضمان أن لا يكون انتصارها قصير الأمد. وأكد ترامب أن إيران لن تملك أبدا سلاحا نوويا، معتبرا أنها لم تعد كما كانت وأنها ترغب الآن في التوصل إلى اتفاق. في ملف العقوبات، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف كبرى شركات صناعة السيارات في إيران، إضافة إلى شركات بارزة في مجالات السكك الحديد والتصنيع والمعادن، ضمن سعيها إلى تكثيف الضغط على الجمهورية الإيرانية في حربها معها. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، دعت لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والشعوب العربية والإسلامية إلى الاستنفار والحشد الجماهيري الواسع اليوم تضامنا مع القدس والمسجد الأقصى، في ظل ما وصفته بتصعيد إسرائيلي غير مسبوق داخل المسجد المبارك. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير، منكم للمحتاجين.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: سامع.
1: أصدقائي المستمعين والمشاهدين وأحبائي، أهلا وسهلا بكم جميعا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. برحب فيكم كلياتكم أصدقائي يلي بلشتوا تسمعوا واللي إن شاء الله تعالى بعد شوي حابين أنه تتفضلوا لحتى تسمعونا وتشوفوا شو محاضري لكم. نحن اليوم إذن الجمعة باثنين تشرين الأول 2026 الموافق لاثنين لعشرين من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. تحياتي لكم، معكم جمال مورا الميكروفون، وعلى هندسة الصوت الزميل مجد وبرفقتنا كمان الزميل إيمان. رح ينقلوا لكم صوتنا وصورتنا لنكون مع بعضنا بجو جميل جدا، نتذكر نحن وياكم الكلام الطيب الكلام الهادف، ونصلي وإياكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذن على هالأنشود الجميل جدا بأصوات حبيب قلبنا المنشدين منهم خالد الأطير وغيره من الفريق اللي معه بالسويد, من وجهنا تحية كبيرة وإن شاء الله تعالى يكونوا عم بيتابعونا. على فكرة بدي وجه تحية كبيرة لكل الأصدقاء والأحبة اللي عم بيتابعونا هلأ عبر اليوتيوب على صفحتنا على اليوتيوب وعم بيكتبوا تعليقاتهم. بدي أذكرهم لو بيكتبوا اسمهم الكامل ومن أي بلد هني, شيء مهم جدا لحتى إن شاء الله تعالى نتعرف أكثر على الأصدقاء الطيبين يلي دايما بحبوا أنه يشاركونا بتعليقاتهم وبتصبيحاتهم خاصة بهاليوم الطيب يوم الجمعة المبارك. إذن نحن اليوم أصدقائي حبينا أنه نبلش برنامجنا بموضوع مهم جدا وهو اغتنام الأوقات. شايفين أنتوا قديش العمر سريع جدا, يعني بتحطوا راسكم على المخدة بتقوم على بكرة ترى تحطوا راسكم على المخدة وكأنه مرق ساعة, مع أنه مرق يوم كامل يعني بأحداثه بساعاته ودقائقه ومثل بقوله مشاكله وحلوله, نهار كامل مرق وكأنه ساعة. فلذلك الوقت عم يمرق بسرعة, شو بدنا نعمل؟ بدنا نغتنم هالوقت, نغتنم هالعمر لحتى إن شاء الله تعالى نكون مستفيدين منه لآخرتنا, وبيكون بإذن الله تعالى هالعمل يلي عم نعمله العمل الطيب السريع, لأنه بتعرف الوقت كتير عم بيمرق مستعجلا, فبيكون بإذن الله تعالى سبب بنجاتنا يوم القيامة. العمل الصالح مهم جدا يا أحبابي, بذكركم أنه أن تخلصوا النية لله تعالى في أعمالكم الصالحة, خاصة أنت أيها الأب اللي ظاهر من بيتك لحتى لا تشتغل حتى لا تأمن النفقة الواجبة لزوجتك وأولادك. إنوي لله تعالى إن شاء الله بيكون إلك أجر, وإنت أيتها الأم يلي عم تشتغلي بالبيت لحتى لا تخدمي زوجك وأولادك وأحفادك, إنوي لله تعالى لحتى لا تؤجري بإذن الله تعالى على هالعمل الطيب, وبيكون يوم القيامة بصحائف أعمالك نورا بإذن الله عز وجل.

الله الله، كلام جميل جدا عم نسمعه من المنشدين الطيبين ومن الحاج ظافر أرناؤوط، يعني أنا بحبه بدون شروط حبيب قلبي، وكل أصدقاء المنشدين والإيقاعيين وأعضاء فريق الإنشاد إن كان إداريين أو بيكونوا بالكواليس عادة، بنوجه لهم تحية كبيرة ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. إذا أحبابي حكينا عن أهمية اغتنام الأوقات، حنحكي إن شاء الله تعالى كلام جميل جدا، ولكن بدوجه تحية كبيرة لكل اللي هلا عم بيبعتونا تعليقاتهم، وما شاء الله من إيطاليا، من هولندا، من السويد، من البقاع، من بيروت، من كل المناطق اللي هن فيها. ست إيمان صلوح نوجه لك تحية كبيرة، نادرة دباغ، كمان محمود بخاري نوجه لك تحية كبيرة، ولكل الأحبة يلي هلأ بلشوا يبعتولنا يكتبوا اسمه بالعربي بعد إذنكم ومن وين. أحبابي إذن أهمية الوقت، يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، روي أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. شوف قديش الصحة عظيمة جدا ومهمة جدا، والفراغ كمان. ياما ياما في ناس بيحتاروا كيف بدهم يملوا يعبوا الفراغ، فراغ كبير بحياتهم. هو سبحان الله أحيانا لأنهم البوصلة تاعتهم ضايعة، البعض منهم ما عم يعرفوا كيف بدهم يغتنموا هالفراغ هيدا بالخير. في كتير شغلات بيقدر الواحد يستفيد منها ولما يكون في عنده فراغ. أهم شيء أنه يتعلم علم الدين الضروري، ومن المهمات يقرأ قرآن كريم، يفتح المصحف، إذا معه تليفون يفتح ويقرأ قراءة سليمة، يعني يكون هو متلقي القرآن، القراءة عن شخص ثقة، وبوقت فراغه بيصير بيقرأ القرآن. كتاب الله جميل جدا أن نتلوه، كمان بيقدر يحفظ، يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيد علوم الدين، شغلات كتير بيقدر يعملها، ذكر، صلاة على النبي، دعوة إلى الخير. يعني حتى بالتفكر الواحد يتفكر في عظيم خلق الله، هذا شيء مهم جدا كمان. اسمعوا معي: ليعلم أن هذا الحديث، يعني النعمتان، هذا الحديث العظيم من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله تعالى أعطى سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، وهو أن يقول كلاما قليل الألفاظ كثير المعاني. فقد أرشد عليه الصلاة والسلام أمته إلى اغتنام الصحة والفراغ، أي الوقت. وكثير من الناس لا يعرفون قدر هاتين النعمتين، فلا يستفيدون من صحتهم ولا من فراغهم لاكتساب الأعمال الصالحة لتكون لهم زادا في معادهم، فيندمون عند فوات أعمارهم حيث لا ينفعهم الندم. فإن الإنسان إذا حصل له الأمران المذكوران وتكاسل عن الطاعة فهو المغبون، أي الخاسر. وكيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره وحياته، وحياته تقود إلى موته. كلنا رايحين، كلنا راح نموت، كلنا عم نودع أحبابا وأصدقاء لنا وإخوة وأمهات وأباء وأولادا وأحفادا، كلنا عم نودعهم، ونحن بعدنا باقيين بهالدنيا. عبرة كبيرة لإلنا أصدقائي، إنه عم نشوف هالناس عم بيروحوا، يمكن تكون عبرة لإلنا لحتى لا يتغير حالنا. هل يا ترى سنعتبر؟ سنتخذ من هذا الذي رأيناه عبرة فنغير حالنا إلى أحسن؟ أو ستمر هذه الجنازة أمامنا كما يقال مرور الكرام، فلا يعني ينهز رمش لإلنا، ولا نعتبر ولا نظهر من هالأمر هيدا بخلاصة إنه الموت كما أتى إلى هذا الشخص سيأتي إليك. ليش أنت مخلد؟ أبدا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلقت الدنيا لأجله، توفي عليه الصلاة والسلام، من منا لن يخرج من هذه الدنيا ميتا محمولا على الأكتاف؟ لذلك دعوة جميلة وحلوة منا لإلكم،
ولنا كمان أن نغتنم أوقاتنا في طاعة الله تعالى ونتذكر النية الخالصة. دايما تذكروا يا أحبابي لو شفتوا فقير على الطريق وأعطيتوه مال تذكروا النية الخالصة، لأن إذا أعطيتوه مصاري بدون ما تنووا ما لكم شيء، خلص عملتوا عمل طيب ولكن لن تؤجروا لأنه ما أخلصتوا النية لله تعالى. بعملكم الصالح لابد من نية. شو قال النبي؟ إنما الأعمال بالنيات. لابد لكل عمل صالح من نية، الصلاة، الصيام، صلة الأرحام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، أي عمل طيب بدك تعمله، ملاطفة ولد صغير لله تعالى، ملاطفة فقير تدعمه بالمال أو بالكلمة الطيبة لله تعالى. فإذا أحبابي باب الخيرات أو أبواب الخيرات كثيرة جدا، هنيئا لمن دقها وفتحت له وعبرها واستفاد منها.

إذن مع هالكلام الجميل اللي عم نسمعه واللي فيه عبرة كبيرة لإلنا، والبعض يمكن بيقول طب خلاص ما مش الحال، ذكرتونا مرة مرتين خلاص بكفي. عم تحكي جد؟ عم تحكي عن جد؟ ليش أنت أيها الحبيب أيها المستمع يلي ما بدك دايما نذكرك بالخير أو نذكرك بأهمية الاستفادة من العمر قبل الوفاة، شو عم تقضي؟ ماذا تفعل لآخرتك؟ ما احنا بس عم نذكر أنفسنا ونذكركم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام من وظيفته ومن وظيفة الأنبياء أن يدعو إلى الإسلام وأن يدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى وأن يذكروهم بالعمل الصالح للآخرة. مين نحن لحتنا ما نذكر بالعمل الصالح؟ لو كل ساعة لو كل وقت حتى نحن، وهذه لفتة حلوة بتقوم فيها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، إنه بكل نشاطاتها بكل احتفالاتها تذكر بالعقيدة السليمة، تذكر بأهمية الأعمال الصالحة قبل الرحيل. حتى بالأعراس لما تكون فرقة الإنشاد راحت لحتى لتعمل عرس وتبسط الناس وتفرح الناس وترقص الناس كمان دبكة وشي حلو بيطلع، كمان بأثناء الحفلة بيكون في كلمة الكل بيقعد الكل بيسمع كلمة الشيخ أو كلمة أحد أفراد الفريق يلي يلقي كلمة فيها تذكير بأهمية العقيدة السليمة وأهمية العمل الصالح والتذكير بالموت. لأنه كتير منشوف بيظهروا من العرس من هون قد واحد منهم يموت من هون، فبيكون استفاد من هالدرس اللي سمعه. لذلك يا أحبائي لا تتركوا فرصة من الفرص إلا وتستفيدوا منها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بتعرفي لو كنت بالسيارة عم تحكي مع الشوفير، فوتي أنت وياه احكي عن العقيدة السليمة، احكي عن أهمية أن الواحد يصلي يقرأ قرآن يتعلم دين يطبق ما تعلمه من علم الدين. مهم جدا لو كنت أو لو كنت بالمحل لو كنت بالطريق شفت صديقك اللي صار لك زمان ما شفته بتحكي انت وياه كلمتين حلوين بتسأله عن صحته وبتذكره انه كمان يهتم بطاعاته يهتم بصلواته يهتم بانه يعلم ولاده علم الدين. شفتم احلى ما احلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، شيء جميل جدا اذا طبقه.

يعني شكر كبير لكل هالمنشدين الحبايب والحنين يلي عم بيسمعونا هالكلام الحلو, والشكر الكبير كمان للي ألف هالكلام وخلينا نستشعر أكتر بأهمية أن الواحد ما يترك حاله. أحبابي, روي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. عم بيتحسر على يوم مرق عليه ولم يزدد في عمله للآخرة. وروي عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. عيد قال: إن الليل والنهار يعملان فيك. شوف قديش بلش التجاعيد بين عوجك, الشيب بلش يظهر, الظهر بلش ينحني, النظر بلش يضعف, دراسك وسنانك عم بتقبعهم, صحتك ما كانت ما عادت مثل الأول. إذن الليل والنهار يعملان فيك, نازلين فيك. قال: فاعمل فيهما للآخرة. أكيد فينبغي إذن للإنسان أن يعرف قدر وقته.

وأهلها راحلون عنها بما قدموا فيها. وفي هذا المعنى قيل: مرت سنون بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. الله تعالى يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حبيت وجه تحية كبيرة للي بلشوا يبعثوا لي من ألمانيا، فاطمة من الطريق الجديدة، تحية كبيرة. ماهر الحسيني من السويد، نوال دباس من سوريا، إيمان صلوح مرتين ما شاء الله بتبعت لنا تحية كبيرة، وإلها ولكل الأصدقاء اللي عم يبعثوا لنا من وين ما كان، من وين ما كان ومين ما كان. حتى كمان لفت لي نظري من إيطاليا. إذا تحية كبيرة إلكم أصدقائي، أسعد الله صباحكم، لأنه هلأ الصباح يمكن من بعدنا هن، ومساء الخير من ورانا، يعني اللي مر عليهم الظهر قبل منا مثل أستراليا والخليج وغيرهم وغيراتهم. تحية كبيرة لكل المستمعين إذن، وأهلا وسهلا فيكم مجددا برحاب برنامج جمال يوم الجمعة.

إذن أحبابي الكرام، ما زلتم مع برنامج جمال يوم الجمعة. من وجه لكم تحية كبيرة، ونذكركم بما أنه اليوم الجمعة أن تكثروا وتزيدوا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تدعوا تكثروا من الدعاء للأحبة، للأصدقاء، للأهل. تذكروا أهلاتكم، ذكروا الوالدين الكريمين بالدعاء إذا كانوا رحلوا عن هذه الدنيا، بقراءة الفاتحة إذا بعدهم موجودين روحوا لعندهم، بوصولهم إيديهم، بوصولهم إجريهم كمان. وإذا في واحد منهم رحل والآخر بقي، قد ما فيكم استفيدوا واغتنموا بر الوالدين، اغتنموا بر هذا من بقي من أبويكم. شوفوا إخواتكم، اطمنوا عليهم، اسألوهم عن صحتهم. هل الدنيا بتعرفوا صارت سريعة كتير، ما عم نلحق نشوف إخواتنا وولادنا وأحبابنا. أقله أنه بالتليفون، أقله يعني إذا ما عم تقدر تروح، أقله بالتليفون تذكرهم، تذكر أصدقائك، تذكر صلة أرحامك، تذكر أحبابك، وتذكر يلي راحوا، تقرأ الفاتحة إلى أرواحهم. لأنه سبحان الله على كثرة أصدقائنا اللي عم نودعهم، أحيانا ننسى أنه فلان مات رحمه الله، وفلان كان معنا من فترة، يعني من نترحم على الدكتور هاني البطل رحمه الله، يلي كنا عنده من أسبوعين تقريبا كنا عنده، وعلى أساس أنه نرجع لعنده مرة تانية ونطلع عليه، كلامه كتير كان طيب رحمه الله. يعني هو طبيب وكلامه

كان مثل الدواء، كلامه كان مثل الدواء وكان يصف الدواء، وسبحان الله طبيب يداوي الناس وهو عليله. حتى الطبيب بيموت، ليش الطبيب مش كمان بشري مثلنا؟ سبحان الله. فرحمة الله على الدكتور هاني البطل وعلى من سبقه وعلى من لحق به من الأحبة يلي هن كتار، ولكن العزاء بيبقى أنه أهلاتهم وأهلهم وأصدقائهم موجودين، من لما نشوفهم نتروحهم فيهم نتذكر الراحلين، والعزاء أنه هالأصدقاء والطيبين اللي بقيوا يكفوا طريق اللي رحل، خاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشخص اللي كان نشيط هيدا حافز لإلنا أنه نعمل مثله، نقلده بهمته ونستفيد قد ما فينا من العمر اللي بقي عنا ومن عافيتنا. شايفين انتو يوم بعد يوم عم بتزيد يعني الأمراض، عم بتزيد الأوجاع، فليش لحتى لا ننطر، لحتى لما تقولوا نبرك بالبيت وما نعود نقدر نعمل شيء، وساعتها منقول يا ريت ويا ريت، يا ريت عملنا، يا ريت سوينا، يا ريت زرنا، يا ريت سهلنا أمر فلان مع أنه كنا قادرين وقصرنا. سبحان الله، هي توفيق، توفيق من الله. الموفق من وفقه الله. أحيانا بتشوف عمل يعني سهل إنه الواحد يقوم فيه ومع ذلك لا يتيسر له، هذا توفيق من الله، توفيق من الله سبحانه وتعالى. فسلفنا الصالح عرفوا، ومن بعدهم من أهل الفضل والتيقظ عرفوا قيمة الوقت فحافظوا عليه وحرصوا على اغتنامه في الأعمال الصالحة، فجعلوا الدنيا لجة وجعلوا صالح الأعمال سفنا يعبرون بها إلى اليوم الموعود. وفي ذلك روي عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم، وجهل ناس قيمة الوقت فأفنوا أعمارهم وأيامهم في اللهو والمجون، وغرهم الأمل فاستكانوا لوسوسة الشيطان فهلكوا مع الهالكين. وقد روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إياك والاتكال على المنى التمني فإنها بضاعة الحمقى. شوف شو عم بقول سيدنا علي عن كثرة الأمل، كثرة التمني، يا ريت بيصير، يا ريت بعمل، يا ريت ويا ريت ويا ريت بيصير. طب ما انتو بعدكم في الدار، يعني في الدار، دار العمل، ليش ما عملتوا؟ مين ضربكم على ايدكم قالكم ما تعملوا؟ ما حدا. هي الفرصة سبحان الله احيانا قد تسنح واحيانا قد تفوت. لذلك الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا ولكم سبل الخير. آمين بجاه النبي الأمين.

غنى مع البلبل الجديد يلي عم نسمعه كمان, لأنه سمعنا بلابل قبله. البلبل الحاج فؤاد فرج بنوجه له تحية كبيرة, بنقول له بسم الله عليك على هالإحساس الراقي. قبل ما بلش بدي كمان نوجه تحية كبيرة لأصدقائنا من نيس, من فرنسا, من شتوتغارت, من ألمانيا, فاطمة الغندور من ألمانيا, لطيفة من نيس إذن, لطيفة فرج كمان, أخته لفؤاد, نعم تحية كبيرة لإله, لإلها ولإله. نعم الأصدقاء عم بيترحموا على من رحل من أحبابنا وإخواننا, الله يجمعنا بهم في الجنة. كمان ما شاء الله عم يبعتولنا تحياتهم ودعاء جميل جدا, الله يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال ويتقبل دعاءكم أيها الطيبون الذين تكتبون لنا تعليقات جميلة جدا مثلكم. إذن احرص على قلبك. لازلنا بيكتب أو كتب زميلنا الدكتور باسم صيداني وقال: لازلنا نذكر كلام أمهاتنا وآبائنا لنا حينما كنا أطفالا صغارا وحتى امتحانهم لنا أحيانا, فتأتي الأم أو الأب فيعطي أحد الأولاد مالا أو حلوى وينتظر ليرى ماذا سيفعل, هل سيأخذها لنفسه أم سيتقاسمها مع أخيه أو أخته. فإن أخذها لنفسه سرعان ما يبادره أبوه بالسؤال منبها: ألن تعطي أخاك بعض مما معك؟ وهنا يكون الزرع. فإن تنبه الولد وتقاسم ما معه مع إخوانه زاده والده مما أعطاه, ليعلمه أن ثمرة الإحسان وتقاسم النعم مع إخوانه ثمرة طيبة حسنة. وإن استمر الولد بسلوكه يخبره والده ويجعله يشعر بأنه غير راض عما فعل, يعني ما أعطى لا خيه ولا أخته جزء من اللي أعطاه أبوه, هون ساعات الولد الأب بده يوجهه بده يفهمه فيجعله يشعر بأنه غير راض عما فعل, وأحيانا يخضعه لدرس قاس بأن يعطي أخاه أو أخته ولا يعطيه. فإذا جاء ليطلب من أخته أو أخيه استوقفه وذكره بسلوكه, وهكذا حتى تقوم النفس ويصبح الحب والعطاء والإيثار هو ما يحكم التعاطي بين الأشقاء ابتداء والرفاق ثانيا. فما الذي بدل هذه المعاني السامية في نفوس وقلوب الإخوة أو كثير من الإخوة والرفاق؟ كثيرة هي الأسباب, يمكن ما معنا وقت طويل ولكن بدي أقولها على السريع لحتى ننتبه. كثيرة هي الأسباب, لكن من أبرزها أمرين: آفات اللسان وحب المال. فكم وكم كان سبب التباعد والتنافر بين الإخوة والرفاق بلوغ أحدهم كلاما بشعا قاله عنه أحد إخوانه ورفاقه. واللافت هنا أن بعض ضعاف النفوس بدلا من أن يبذل النصح لمن ذكر أخاه أو رفيقه بما يكره ويدعوه لترك هذا لأن في ذلك غيبة للمسلم, يحملون الكلام المؤذي كما هو أو يضيفون إليه بهار وملح ما يزيد الإيذاء وينقلونه للآخر بغية الإفساد بينهم والعياذ بالله. فتقع الشحناء والبغضاء في النفوس نتيجة لهذه النميمة. وأما حب المال إذا ما تملك بالقلب فإنه يعمي العيون ويصم الآذان. واليوم بتنا نسمع العجب العجاب من تعلق القلوب بالمال الذي يدفع الأخ لقتل أخيه تحت عنوان الخلاف على الميراث ونحوه, رحمنا الله رحمنا الله من هذا. فيا أيها العاقل, إن القلب أمير الجوارح, فبنقائه وملئه بالتقوى تصفو النفس ويحفظ الود. فالقلب الذي ينبذ الآفات المحرمة يحفظ المعاني السامية التي هي مدعاة التآخي والتراحم بإذن الله. فاحرص على قلبك ما استطعت.

حبيب قلبنا زميلنا مجد عم بيسمعنا هالكلام الحلو لنطبقه إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك يا مجد. أحبابي إذن قبل ما ودعكم بدي وجه تحية كبيرة لأصدقائي اللي كمان عم يتابعونا عبر الأثير الإذاعة أو عبر صفحتنا على اليوتيوب وبعدهم عم بيبعتوا ما شاء الله مثل الزميلة نادية بغدادي من النعمة. مين كمان بدي أقرأ الأسامي؟ فاطمة علي عقاد فاطمة عليا علي عقاد نعم فاطمة سعد كمان هبة فرج تحية كبيرة لك مرة تاني أنت زميلة مداومة بسم الله عليك. وفاء شهاب كمان. إذن أصدقاء كثر بدي وجه لكم تحية كبيرة لو ما ذكرتكم. أصدقائي بنوصل نحن وياكم لنهاية رحلتنا لليوم إن شاء الله تعالى. كانت رحلة مؤنسة أسمعناكم أفدناكم به. بنوصل لنهاية الرحلة وبدنا نقولكم دعولنا بحسن الختام ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة والمنام. وادعوا لأهلنا وأولادنا وأحبابنا وزوجاتنا بالخير والتوفيق. ولكم منا تحية كبيرة وإلى اللقاء.

0: السامع.
1: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيله كبيره من العبيات الخليجيه نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنه الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: أهلا بكم. يعيش الجنوب اللبناني واقعا مأزوما وكارثيا تحت وطأة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف ومستمر أسفر عن دمار واسع في البلدات الحدودية. فقد قصفت مدفعية العدو فجرا بلدات بيت يحون المنصوري ودزبقين ووادي سلوقي، كما أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة حداثة وأطراف بلدة برعشيد. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، أدلى رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارة قام بها صباح اليوم إلى النبطية بعدة مواقف وتصريحات ركزت على ثبات الالتزام، حيث أكد أن التزام الحكومة تجاه أهالي الجنوب والنبطية ثابت ولن يتغير، وقال أن الحرب لم تكن خيارنا بل فرضت علينا، وأن الدولة تواصل تحمل مسؤولياتها كاملة لدعم أهالي الجنوب. وشدد على أن الهدف المحوري لزيارته هو التأكيد على عودة مؤسسات الدولة للعمل في النبطية، وأعلن إطلاق 23 مناقصة عبر مجلس الإنماء والأعمار لقضاء النبطية، وأقر بأن حجم الاحتياجات المادية في الجنوب والنبطية يفوق قدرة الدولة الحالية ويحتاج إلى تمويل ضخم، لكن العمل مستمر لتلبية المتطلبات الأساسية. أما وزير الداخلية أحمد الحجار فقال من بلدية النبطية أن الدولة لن تتخلى عن الجنوب وسنبذل قصارى جهدنا لتحريره. من جهته قال وزير العمل محمد حيدر أن زيارة رئيس الحكومة تأكيد لوجود الدولة في النبطية، وقال النائب هاني القبيسي من الجنوب نرحب برئيس الحكومة في النبطية، وهذا يدل على رعاية الحكومة للجنوب بعد الحرب الهمجية التي شنها العدو الإسرائيلي. المنطقة منكوبة وتعاني من تهجير كبير. في إطار المفاوضات، تستعد واشنطن لرعاية جلسة تفاوضية مقترحة في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا، حيث مقر القيادة المركزية الأمريكية، وأفيد أنها ستكون عسكرية لا سياسية، حيث يرجح تحديد يوم 20 من تشرين الأول لعقد الجولة في حضور السفير سيمون كرم الذي سيترأس الوفد اللبناني وسفيرة ندى حميدي معوض. حكومياً، أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة لسنة 2027 خلال جلسة عقدها أمس في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، كما أقر تعديل بدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام ليعادل كلفة 5 لترات من البنزين على أن لا يقل عن 500,000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 800,000 ليرة. وأعلن وزير الإعلام بول مرقس بعد انتهاء الجلسة أن المجلس أقر إلى جانب الموازنة أيضا مشروع إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة والصناعات التكنولوجية، إضافة إلى إلغاء بعض الوظائف في وزارة الصحة العامة في إطار الإصلاحات الحكومية، والطلب إلى وزير الطاقة والمياه جو صدي تقديم صيغة قانونية للنظر في اقتراح إلغاء 300,000 ليرة على البنزين. نيابياً، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة الإدارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6 من الجاري، وذلك لدرس اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة. في الإطار المالي، قال صندوق النقد الدولي على لبنان تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق جديد للحصول على دعم من الصندوق بحسب وكالة رويترز. وأشار الصندوق إلى أن مسار لبنان نحو إبرام اتفاق مع الصندوق يتطلب عدة عناصر مختلفة. وسط ذلك، كان وزير المال ياسين جابر يجري محادثات مع وفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاك دولاجوجي حول الإصلاحات والفجوة المالية والتعاون مع صندوق النقد الدولي. في الإطار الصحي، يعقد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا يتناول فيه ملف الدواء والتغطية وتحديث آلية التسجيل في مبنى وزارة الصحة العامة. في إطار الاحتجاجات، فتحت قوة من الجيش طريق الضنية طرابلس عند مفرق بلدة كفر حبو المدخل الرئيس للضنية بعدما قطعها عدد من سائقي وأصحاب شاحنات نقل البضائع والمواد الأولية في المنطقة، رفضا للإجراءات والتضييقات الصارمة التي يتعرضون لها في حركة عملهم ونقلهم للمواد من منطقة جرد مربين. في ملف المحروقات أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7000 ليرة و98 أوكتان 8000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 30000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,837,000، بنزين 98 أوكتان 1,854,000، المازوت 1,726,000، أما قارورة الغاز ف 1,333,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أنجزت المهمة في إيران في يوم واحد، لكنها بقيت هناك لفترة أطول لضمان أن لا يكون انتصارها قصير الأمد. وأكد ترامب أن إيران لم تمتلك أبدا سلاحا نوويا، معتبرا أنها لم تعد كما كانت وأنها ترغب الآن في التوصل إلى اتفاق. من جهتها أفادت وكالة إرنا نقلا عن مصدر بأنه لا صحة لمزاعم بلومبرغ بشأن مقترح نووي قدمته إيران للجانب الأمريكي خلال المباحثات مع الوسطاء. وفي وقت سابق نقلت بلومبرغ عن مصادر بأن إيران عرضت السماح لمفتشي الوكالة الذرية بتفتيش منشآتها مقابل تخفيف العقوبات. في ملف العقوبات، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف كبرى شركات صناعة السيارات في إيران، إضافة إلى شركات بارزة في مجالات سكك الحديد والتصنيع والمعادن، ضمن سعيها إلى تكثيف الضغط على الجمهورية الإيرانية في حربها معها. في الملف الفلسطيني، دعت لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والشعوب العربية والإسلامية إلى الاستنفار والحشد الجماهيري الواسع اليوم تضامنا مع القدس والمسجد الأقصى، في ظل ما وصفته بتصعيد إسرائيلي غير مسبوق داخل المسجد المبارك. في ملف الأزمة السعودية اليمنية، أعلن الناطق الرسمي للدفاع المدني السعودي بأن الدفاع المدني في محافظة خميس باشر عمله بعد سقوط شظايا طيرات صاروخ باليستي تم إطلاقه من الحوثيين في اليمن على مواقع سكنية، وقد نتجت عنه أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات على ما أوردت وكالة الأنباء السعودية. بدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس بحسب واس. نفى مصدر عسكري يمني ما تروجه السعودية بشأن استهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ويأتي ذلك بعدما اتهمت السعودية صنعاء باستهداف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. تستمر التحقيقات في كل من الإمارات وتل أبيب لمحاولة فهم التفاصيل والدوافع. وأشارت نتائج تحقيق أولي نشرته الداخلية السعودية في بيان لها إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعده، وأكدت أن قائد الطائرة ومساعده غادرا إلى أبوظبي بعد تحسن حالتهما. وقد نقل موقع إكسيوس عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي قوله إن جهازي الموساد وشباك يشاركان في التحقيق في حادثة طائرة فلاي دبي. وإلى فرنسا، حيث شهدت فرنسا موجة اعتقالات غير مسبوقة على خلفية الاحتجاجات المدرسية التي تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف، إذ أوقفت السلطات نحو 2000 شخص معظمهم يواجهون اتهامات بالاعتداء على عناصر الشرطة، وفق ما نقلت سكاي نيوز عن وزارة الداخلية الفرنسية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. تهطل الأمطار خفيفة متفرقة أحيانا خلال النهار على أن يحدث انفراجات واسعة، ثم يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 18 إلى 28، فوق الجبال من 12 إلى 21، أما في الداخل من 13 إلى 26 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نشطة سرعتها بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يقال أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
5: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

صراحة بجميع ما تحويه ملك يديهما، فنسيت حقهما عشية أسكنا تحت الثرى.

فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما ولا تندمن على فعالك مثلما ندماهما ندما على فعليهما بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفوز من بريهما.

أتيت أخبركم عن سيد الأمم، ميلاده رحمة للعرب والعجم. صلوا عليه كما الرحمن يأمرنا، محمد في البرايا خير محترمٍ.

ما يقال عقب صلاة الضحى. روى البخاري في الأدب المفرد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وعند غير البخاري: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، حتى قالها 100 مرة. رواه البيهقي.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة.
1: Power Zone. بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع Power Zone عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردا سونتر النيمني مقابل أبيسي مول، 70 222 620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30-03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
6: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel.
8: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
6: Yes Travel.
8: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
6: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
9: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
6: Yes Travel and Tourism.
10: ماك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناكس.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

من نداء المعرفة نقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي فجرا لبيت يحمون والمنصور ووادي زبقين ولسلوقي. رئيس الحكومة نواف سلام من النبطي يقول الأمن والأمان أساس عودة الجنوبيين. وزير الداخلية أحمد الحجار من بلدية النبطية أولوية الدولة المطلقة تحرير الجنوب وإعادة بسط سيطرتها. رئيس الجمهورية بحث مع حاكم المركز أوضاع القطاع المالي. جلسة مشتركة للجان الثلاثاء المقبل بدعوة من الرئيس نبيه بري. الاتحاد الوطني لنقابات العمال سلم وزير العمل مذكرة تطالب بتصحيح الأجور وحماية مترتبات العمال وتقديماتهم الاجتماعية. الرئيس الأمريكي لن نترك فوضى إيران لرئيس لاحق، وطهران تريد التوصل إلى اتفاق ولن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف للمباني جنوب خان يونس جنوبية قطاع غزة. القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 20 غارة على مواقع وتعزيزات حوثية في تعز. السلطات الروسية مسيرات أوكرانية هاجمت منشآت صناعية في منطقة غلوراد. وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت عسكرية ولوجستية أوكرانية. رقم قياسي للمعتقلين والمصابين في فرنسا مع توسع الاحتجاجات. أخيراً الطقس المتوقع اليوم غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وأمطار مترافقة برياح نشطة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: صوت المشاريع.
1: نداء المعرفة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

صالحا. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل. اللهم اجعلني أكثر ذكرك وأتقى

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى خطبة الجمعة ويلقيها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات، وهي تحت عنوان الدعوة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. إن الخطاب في هذه الآية الكريمة لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، التي خصها الله بصفات حميدة، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد ذم الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بقوله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم إن الآيات التي تؤكد أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، وغالبا ما تقرن مع الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصفة الفلاح. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وأما صفة الكفرة والمنافقين الذين يتظاهرون ويدعون الإسلام وهم يخفون ويبطنون الكفر، فهي عكس ذلك. قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ثم إن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، وقد أقرت بذلك العقول السليمة، ولا يعود ذلك إلى آراء الناس مع اختلاف مشاربهم كي لا يتنازعوا. وإن من شر أنواع المنكر التي تفشت في بلادنا شرب الخمور، فصار شربها علنا في البيوت والمطاعم والفنادق والمتاجر، لا يستحون من الخلق ولا من الخالق. وحرمة شرب الخمر أمر معلوم من الدين بالضرورة، أي أمر ظاهر بين المسلمين ظهورا يعلمه الجاهل والعالم. فمن أنكر حرمة شرب الخمر فقد كفر وخرج من الملة المحمدية، ويجب عليه أن يغير اعتقاده باعتقاد حرمتها، وأن يعود إلى الإسلام بالشهادتين. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر، في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ صدق الله العظيم. وقد سمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية فقال: انتهينا يا رب. وقد أريق الخمر في طرقات المدينة بعد نزول هذه الآية. ولقد حرم الله الخمر لما فيها من أضرار جسيمة في الناحية الدينية والخلقية والصحية والاجتماعية، وللطب في المختبرات كلام كثير وتأكيد كبير على مضارها الجسمية، والذي يعيش في بلاد الغرب يعلم كم تقتل الخمر كل يوم من المدمنين عليها. وقد قرر معهد الإحصاء القومي الفرنسي أن ما تقتله الخمر من الفرنسيين أكثر مما يقتله مرض السل. وأما عن أضرار الخمر في الدين فهي واضحة في الآية السابقة، إذ إن الخمر تصد عن الصلاة وعن ذكر الله، فيعيش الإنسان في حيرة وضياع وغفلة، يقترف الذنوب ويتيه في ظلام الآثام. وأما عن أضرارها الاجتماعية فهي تسبب العداوة والبغضاء بين أبناء المجتمع، فضلا عما تسببه من تفكك في الأسرة الواحدة وإهمال حقوق الزوجة والأولاد. وأما الميسر القمار فهو من المنكرات الرائجة في مجتمعاتنا، وهو حرام بكل أنواعه، من المراهنة في سباق الخيل إلى ما يسمى بلعبة البينجو والروبت وسلو ماشين، وإلى ما هنالك من أنواع أتت بها إلينا ما سمي بالحضارة الغربية والمدنية الغربية، وكلها تصب في مصب واحد هو الميسر الذي حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتهدف إلى سلب الناس أموالهم بطريق الحرام، بدلا من توظيفها بشكل ينفع الفرد والأسرة والمجتمع مما يدعم الوطن في نواحي الاقتصاد والاجتماع والتربية. ولا ننسى صنفا آخر من المنكر مستوردا من بلاد الانحلال والفسق والفجور، ألا وهو الأفلام الخلاعية، من خلال الأفلام والكتب التي صارت في متناول المراهقين، وفيها ما فيها من تحريض على ارتكاب جريمة الزنا، وإثارة للشهوات المحرمة، ودعوة إلى فعل المنكرات تحت ستار التقدم والتحرر والحرية والتربية وبرامج الرياضة. وكذلك لا بد من ذكر الحفلات الراقصة التي يقيمها الشباب عن غفلة وسفه، ويحدث فيها ما يحدث من معاص وفجور وفسوق. والعجب العجاب موقف الأهالي وإهمالهم منع أولادهم من الفساد وعدم توجيههم للصواب، والساكت عن الحق شيطان أخرس. ومن أراد أن يتأكد من مضار الخمر والميسر والزنا وحفلات العربدة والمجون فلينظر إلى ما خلفته من آثار سلبية في المجتمع الغربي، من تمزيق للمجتمع وتقطيع لأوصاله، وانتشار الشذوذ والانحراف عن الفطرة السليمة، وشيوع الخيانة الزوجية حتى على الطرقات، وكثرة حالات الانتحار عند الشباب فضلا عن غيرهم، والولادة من غير أب شرعي، وما ينتج عن ذلك لا يخفى. إخوة الإسلام، إن زعماء المسلمين وعلماءهم وعوامهم كلهم مطالبون اليوم بحماية أولادنا من الأوبئة الشنيعة التي يسعى الكفرة والفسقة إلى نشرها في مجتمعنا الإسلامي، ولا ينبغي لنا السكوت عنها، وإلا أصابنا وأولادنا من بلائها، كما في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله، أي الذي يسعى في دفع المنكرات وإزالتها، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اجتمعوا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخي المسلم، لا تقل مالي وللناس ليفعلوا ما يريدون ويشربوا ما يحبون، بل كن داعيا إلى الرشاد والفلاح وساعيا إلى الخير والنجاح، ومر بالمعروف وانهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. اللهم اجعلنا من الهادين المهديين، ولا تجعلنا من الضالين المضلين، وأصلح أحوالنا وثبت أقدامنا، إنك على كل شيء قدير. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، المنزه عن الأين والصورة والأعضاء والجوارح والألوان. جل ربي لا إله إلا هو، لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، تنزه عن الاتصال والانفصال، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، ومن وصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وانشر علينا رحمتك يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.
0: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى خطبة الجمعة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات، وكانت تحت عنوان: الدعوة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: نداء المعرفة. عم عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، دهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك، مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. ذردة مقابل أبي سيمول 70-222-620.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: للمسافرين. راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
5: نعم؟ مين هاي سولا؟
4: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
5: اقول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
4: وقريب حدنا
5: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
4: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبي لي قطعة تانية.
5: سولا شوب 70-01-47-67
4: بإدارة وفاء بشناتي.
6: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سيل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
7: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
8: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: بسم الله والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لقاؤنا يتجدد أسبوعيا مع برنامج حكم الدين، ومع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله. نرحب بك فضيلة الشيخ، ونبدأ بالسؤال الأول. أحد المستمعين بعث إلى البرنامج سؤالا يقول فيه: من هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، ذكركم أيها الأحبة الذين تستمعون إلى هذا الكلام الطيب من علم الدين، والذين تشاهدون أيضا، أن تنووا التقرب إلى الله كلما سمعتم، فإن هذا فيه ثواب عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. والجواب عن هذا السؤال أن الأرحام الذين تجب صلتهم هم كل قريب لك من جهة أمك أو أبيك، ما يعد رحما عرفا، هؤلاء تجب صلتهم، كالأعمام مثلا والأخوال وأولادهم، وتجب الصلة إن كان هذا الرحم يصلك أم لا. ليس كما يقول بعض الناس: لا أصل الرحم إلا إذا وصلني. لا، فقد جاء في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعت، معناه الذي يغلب نفسه فيصل رحمه الذي قطعه، هذا ثوابه أعظم وأجزل من الذي يكتفي بصلة الرحم الذي يصله فقط، أي يقابل الصلة بالصلة فقط، فذاك ثوابه أعظم لأنه خالف نفسه وكسر نفسه.
0: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ.
1: آمين وإياك.
0: سؤال آخر ورد إلى البرنامج، مفاده أن شخصا قال: الله جالس على العرش ولكن ليس كجلوسنا، فما حكمه؟
1: هذا القائل والعياذ بالله الذي يقول الله جالس على العرش أو مستقر على العرش أو قاعد على العرش أو فوق العرش بذاته، كفر والعياذ بالله، كما قال كل الأئمة بذلك، ولا ينفعه قوله ليس كجلوسنا، لأنه كذب القرآن، كذب قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وكذب غير هذا من الآيات. وقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي السلفي أحمد بن سلامة، الذي توفي سنة 321 للهجرة رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني الذي يصف الله بصفة من صفات البشر ليس مسلما. والجلوس لا يخفى عليكم وعلى كل عاقل أنه من صفات البشر ومن صفات البهائم، البقر تجلس والحصان يجلس والإنسان يجلس والجن يجلسون والملائكة يجلسون، فالذي وصف الله بالجلوس على العرش جعل الله محدودا، يعني جعله ذا كمية، لأن العرش له حد، لأنه مخلوق من مخلوقات الله، وإن كان هذا الحد الذي عليه العرش لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روى أبو نعيم الحافظ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. والذي يقول الله جالس على العرش جعل الله محدودا. وقد قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. معناه التمسك بظاهر المتشابه من القرآن والحديث، كآية الرحمن على العرش استوى مثلا، أوقع هذا التمسك بالظاهر كثيرا من الناس في الكفر. وليعلم أنه لا يجوز تفسير القرآن بما لا يوافق اللغة العربية، فالوجه واليد والعين ورد في القرآن بمعنى الجسم في حق المخلوق وبمعنى غير الجسم، ولم يرد في القرآن أن يقال إن الله جالس على العرش لا كجلوسنا، لأن الجلوس لا يكون إلا للأجسام، لما له نصف أعلى ونصف أسفل، وله ألية وله ركبة تنثني. لذلك روى ابن المعلم القرشي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: من قال الله جالس على العرش فقد كفر، من قال الله جالس على العرش فقد كفر، والعياذ بالله. هذا جاء عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو من أئمة الهدى، من أئمة أهل السنة والجماعة رضي الله عنه. فمثل هذا القائل عليه أن يتدارك نفسه وأن يغير اعتقاده الفاسد ويرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين.
0: أكرمك الله فضيلة الشيخ.
1: آمين وإياك.
0: أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج السؤال التالي: إذا رأينا شخصا مبتلا ماذا يستحب أن نقول؟
1: ورد في حديث رواه الترمذي بإسناد قوي في جامعه المعروف أن من رأى إنسانا مبتلا يقول، أي هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فإنه لا يصيبه ذلك البلاء بإذن الله. فمن رأى إنسانا مبتلا بمرض أو غيره يقول هذا، لكن لا يسمع المبتلى حتى لا ينكسر خاطره.
0: أكرمك الله فضيلة الشيخ.
1: آمين وإياكم.
0: شخص تزوج وشهد على زواجه شاهدا، بعد 4 سنوات أخبره أحدهما أنه كان مرتدا.
1: هو من المعلوم أنه يشترط لصحة النكاح الزواج أن يشهد على الإيجاب والقبول بين الولي والخاطب شاهدان من المسلمين. وهذه الحال التي ذكرت في هذا السؤال، بما أنه كان ظاهر الشاهدين ظاهر للإنسان الذي أجرى العقد لهذا الرجل أنهما كانا على الإسلام، فليس عليه إثم، لأن الإنسان منا يعمل بالظاهر، ونكاحه حلت له به المرأة التي تزوجها في ذلك الوقت للعمل بالظاهر، يعني ما عليه إثم ما عليه معصية، فلا إثم عليه بمعاشرتها لبناء الأمر على الظاهر. وإن رزق أولادا منها يثبت نسبهم له، يعني يقال هذا الولد هو ابن فلان. لكن لما علم عند العلم من أحد الشاهدين أنه كان مرتدا عند العقد، وجب عليه أن يعمل عقدا جديدا لتحل له تلك المرأة بعد هذا العقد.
0: بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
0: امرأة تسأل: ما معنى أصيب فلان بالعين؟
1: نعم، ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر فناء أمتي بعد كتاب الله وقدره بالأنفس. معنى الحديث أن كثيرا من الناس يموتون بتقدير الله تعالى بالحسد، يعني الحسد حق، يعني بالإصابة بالعين. وقد ورد أن صحابيا أصيب بالعين بعد أن نظر إليه شخص فأعجبه حسن شيء فيه، كان ناعم الجلد، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فوقع هذا الصحابي، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فرقاه فتعافى وقال: هلا برك عليه؟ يعني كان المطلوب إذا رأى ما يعجبه في أخيه أو في ماله أو في غير ذلك أن يقول: اللهم بارك فيه ولا تضره، أو يقول مثلا: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وانتبهوا، هذا التأثير عندما تحصل هذه الإصابة بتقدير الله. قال عليه الصلاة والسلام: العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، ولا يجوز أن يعتقد أن العين تؤثر بدون مشيئة الله، لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا برك عليه، يعني كان المطلوب أن يقول مثلا: اللهم بارك فيه ولا تضره، لكان خيرا، وهذا بإذن الله يمنع الإصابة بالعين. فالآن إذا رأيتم شيئا يعجبكم تقولون: اللهم بارك فيه ولا تضره. إذا رأيت إنسانا جميل الصورة، طفلا جميل الصورة، أو رأيت في نفسك شيئا أعجبك قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم في نفسه أو ماله ما يعجبه فليدعو بالبركة، فإن العين حق. فالإصابة بالعين هي حسد وشيطان يجتمعان. لما الإنسان ينظر إلى حسن بيت شخص مثلا، أو إلى حسن سيارته، أو إلى حسن جسده مثلا، ويحصل الحسد نظرة فيها دناءة نفس يعني، ثم يدخل الشيطان ويحصل الضرر، والشخص ليس له علم، هو يحصل منه الحسد ثم الشيطان يدخل ولا يوجد اتفاق يعني بين الشيطان وهذا الحاسد. وهنا أيها الأحبة أمر مهم جدا انتبهوا له، وهو أنه يجب اعتقاد أن الأنبياء لا يصيبون بأعينهم، معصومون محفوظون من ذلك. أما المؤمن الصالح غير النبي فقد يصيب بعينه، لكن هذا لا يحصل إلا بندرة.
0: جزاك الله خيرا.
1: آمين وإياك.
0: مستمع كريم يرجو أن تشرح له هذا الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك.
1: نقول لهذا السائل الكريم إن هذا الحديث معناه أن من حلف بغير الله وهو يعظمه كتعظيم الله فقد أشرك. ليس معناه أن مجرد الحلف بغير الله شرك وكفر، لا. كثير من العوام اليوم يحلف أحدهم يقول: وحياة أولادي، أو وحياة أبي، أو رحمة أمي، أو وحياة أبي وأمي، أو وشرفي. هؤلاء لا يقصدون أن شرفهم أو أن أولادهم معظمون عندهم كتعظيمهم لله عز وجل، لا. فليس مجرد هذا الحلف أي بغير الله يكون شركا، لا، بدليل ما رواه البخاري أن عمر رضي الله عنه حلف بأبيه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: لا تحلفوا بآبائكم. لم يقل له تشهد، والرسول لا يسكت عن المنكر كما هو معلوم. وقد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. معناه من حلف باللات وهو يعظمه كتعظيم الله فهذا أشرك بالله وعليه أن يتشهد.
0: أحسن الله ختامنا وختامك.
1: آمين آمين.
0: مستمعة كريمة ترجو أن تشرح لها هذا الحديث: يبعث المرء على ما مات عليه.
1: هذا الحديث معناه من حيث العمل، معناه أن المرء يبعث على ما كان عليه من حيث العمل، أي إذا مات الشخص على الإيمان يبعث على تلك الحال، وإن سبقه كفر قبل ذلك يعني لو سبق هذا الإيمان الذي مات عليه الكفر يبعث على الإيمان لأنه مات على الإيمان، وكذلك إن مات على الكفر بعث عليه وإن سبقه إيمان. فالعبرة بالخواتيم، لذلك نحن نقول: اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن عاقبتنا. أما عند دخول الجنة فبالنسبة لحجم الجسم فيكون كل المؤمنين كما ورد في الحديث مثل آدم عليه السلام من حيث الجسم، أي يكون طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع.
0: أكرمك الله فضيلة الشيخ.
1: آمين وإياك.
0: من الأسئلة التي وردتنا أيضا: أحيانا تقول الأم لأولادها الصغار إذا خربوا شيئا خافوا الله، فهل يجوز ذلك؟
1: هو الصغير، ليعلم أن الصغير الذي هو دون البلوغ لا تكتب عليه المعصية، لكن ينهى عن المعاصي التي لو فعلها كان آثما من كان بالغا، كما أنه يؤدب ويمنع من فعل القبائح لو لم تكن حراما. وقول هذه الأم ليس فيه ضرر على العقيدة وليس فيه معصية، فإن خوف الله تعالى يكون عن الحرام وعن الشيء القبيح الذي ليس حراما. لكن أنبه الأمهات هنا وغير الأمهات أيضا: لا يقال للصغار أشياء لا يجوز أن تقال شرعا، أو توهم التشبيه بحق الله، كما يقول بعض الناس أحيانا: الله يخنقك، أو بيخنقك باللفظ العامي، فهذا لا يجوز. وهذا يخشى أن يتوهم منه الطفل أن الله له جوارح كاليد الجارحة والرجل الجارحة، والعياذ بالله.
0: زادك الله علما.
1: آمين وإياك.
0: أخت مستمعة ترجو الإجابة عن سؤالها، تقول: يحصل أحيانا أننا نسمع شخصا يكفر ثم يقول لنا: قد تشهدت، فكيف نعامله؟
1: الجواب عن هذا السؤال أنه يقال لهذا الشخص: أسمعنا الشهادتين حتى نشهد لك بالإسلام. إذا قال إنسان عنك: وقعت في الردة، نحن ندافع عنك، نقول: نحن سمعنا منه الشهادتين. نقول له: نحن سمعناه يتشهد، فاحكم عليه بالإسلام. فإن المسلم إذا وقع في الردة كسب الله مثلا، أو سب النبي، أو سب الجنة، أو سب القرآن، أو تكذيب شرع الله، عليه أن يتشهد ليرجع إلى الإسلام. يعني لا ينفعه أن يقول: أستغفر الله. فإذا كنت أنا مثلا سمعت من شخص ردة كفرا يعني، ثم سمعته يتشهد للدخول في الإسلام، أحكم بإسلامه. أو أخبرني اثنان من المسلمين الثقات أن هذا الشخص قد تشهد، أيضا أحكم عليه بالإسلام.
0: طيب الله عيشك.
1: آمين وطيب الله عيشك.
0: سؤال آخر: هل يجوز إعطاء الزكاة للنفقة الواجبة؟
1: لا يجوز إعطاء الزكاة لمن على الشخص نفقته كأمه أو أبيه باسم النفقة، لا، النفقة شيء والزكاة شيء. ولا يجوز له أن يعطي زكاة ماله لوالديه الفقيرين، لأنه إن كان تحت نفقته لكونهما فقيرين فيلزمه أن ينفق عليهما، ليس له أن يعطيهما من الزكاة.
0: سؤال وردنا من مستمعة كريمة تقول فيه: هل يجوز أن يقولوا للأشخاص الذين يأتون ليأكلوا طعاما: هاجوج وماجوج، وهم مسلمون؟
1: الجواب: لا يجوز أن يقال ذلك، لأن يأجوج ومأجوج قوم كفار. وملاحظ هنا أن السائل يقول هاجوج وماجوج، وهؤلاء القوم يسمون بيأجوج ومأجوج كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا ورد في الشرع.
0: أكرمك الله فضيلة الشيخ.
1: آمين وأكرمك الله.
0: سؤالنا الأخير فضيلة الشيخ في هذه الحلقة: هل يجوز للشخص أن يذكر الله تعالى في بيت الخلاء جهرا؟
1: يقول العلماء: إن ذكر الله تعالى باللسان في بيت الخلاء، مكان قضاء الحاجة اللي يقال له تواليت اليوم، مكروه، ليس فيه ثواب وليس حراما، ليس فيه معصية. وقال كعب الأحبار وهو من كبار التابعين: ذكر الله باللسان في بيت الخلاء فيه ثواب. أما انتبهوا أحبتي، أما ذكر الله تعالى بالقلب ففيه ثواب في كل حال، كان في بيت الخلاء أو إن كان في غير بيت الخلاء. والمقصود بذكر الله في القلب هو الخشوع، وهو تعظيم الله عز وجل، يستحضر في قلبه أن الله أعظم من كل عظيم، ويستحضر في قلبه محبة الله تبارك وتعالى، فهذا يسمى ذكرا قلبيا وفيه ثواب في كل حال.
0: في ختام حلقتنا هذه نشكرك فضيلة الشيخ، وندعو الله تعالى لك بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيك وبالسامعين، ورزقنا الله وإياكم حسن العمل وحسن النيات وحسن الختام، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
5: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
4: 01-74-63-94-350-417.
3: شاشات العاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
6: ألو وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نظر رسول الله. حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة لسنة 2027 خلال جلسة عقدها أمس في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، كما أقر تعديل بدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام ليعادل كلفة 5 لترات من البنزين على ألا يقل عن 500 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز 800 ألف ليرة. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة أن المجلس أقر إلى جانب الموازنة أيضاً مشروع إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة والصناعات التكنولوجية، إضافة إلى إلغاء بعض الوظائف في وزارة الصحة العامة في إطار الإصلاحات الحكومية. كذلك أقر المجلس الطلب إلى وزير الطاقة والمياه جو صدي تقديم صيغة قانونية للنظر في اقتراح إلغاء 300 ألف على البنزين. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة الإدارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 6 من الجاري، وذلك لدرس اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة. قال صندوق النقد الدولي على لبنان تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق جديد للحصول على دعم من الصندوق بحسب وكالة رويترز. وأشار الصندوق إلى أن مسار لبنان نحو إبرام اتفاق مع الصندوق يتطلب عدة عناصر مختلفة. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7000 ليرة و98 أوكتان 8000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 30000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,837,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,854,000 ليرة، المازوت 1,726,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,333,000 ليرة لبنانية. أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف كبرى شركات صناعة السيارات في إيران، إضافة إلى شركات بارزة في مجالات السكك الحديد والتصنيع والمعادن، ضمن سعيها إلى تكثيف الضغط على الجمهورية الإيرانية في حربها معها. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 84 03 88 99 25 لصاحبها الحاج محمد حليق.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: إنها إذاعة نداء المعرفة.
2: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
3: نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: أهلا بكم. يعيش الجنوب اللبناني واقعا مأزوما وكارثيا تحت وطأة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف ومستمر أسفر عن دمار واسع في البلدات الحدودية. ونفذت قوات العدو عملية تفجير ضخمة في بلدة عيترون قضاء بنت جبيل، ويستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدتي ميس الجبل وحولة، ويسجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة الهباري، وأغار الطيران الإسرائيلي المعادي على دفعتين مستهدفا بلدة المنصوري جنوب سور. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، أدلى رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارة قام بها صباح اليوم إلى النبطية بعدة مواقف وتصريحات ركزت على ثبات الالتزام، حيث أكد أن التزام الحكومة تجاه أهل الجنوب والنبطية ثابت ولن يتغير، وقال إن الحرب لم تكن خيارنا بل فرضت علينا، وأن الدولة تواصل تحمل مسؤولياتها كاملة لدعم أهالي الجنوب. وشدد على أن الهدف المحوري لزيارته هو التأكيد على عودة مؤسسات الدولة للعمل في النبطي، وأعلن إطلاق 23 مناقصة عبر مجلس الأنماء والإعمار لقضاء النبطي، وأقر بأن حجم الاحتياجات المادية في الجنوب والنبطي يفوق قدرة الدولة الحالية ويحتاج إلى تمويل ضخم، لكن العمل مستمر لتلبية المتطلبات الأساسية. أما وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار فقال من بلدية النبطية إن الدولة لن تتخلى عن الجنوب وسنبذل قصارى جهدنا لتحريره. من جهته قال وزير العمل محمد حيدر إن زيارة رئيس الحكومة تأكيد لوجود الدولة في النبطية. وقال النائب هاني القبيسي من الجنوب نرحب برئيس الحكومة في النبطية، وهذا يدل على رعاية الحكومة للجنوب بعد الحرب الهمجية التي شنها العدو الإسرائيلي. المنطقة منكوبة وتعاني من تهجير كبير. في إطار المفاوضات قال مصدر سياسي رفيع إن المسار التفاوضي المباشر بين لبنان والجانب الإسرائيلي لا يزال جامدا على الرغم من تحديد موعد مبدئي لاجتماع عسكري وأمني في تنبا الأمريكية يفترض أن يبحث عمليا خلاصة ما توصل إليه الفريق العسكري الأمريكي في بيروت وتل أبيب خلال اجتماعاته المتلاحقة. وأوضح المصدر أن لبنان الرسمي يواصل اتصالاته السياسية والأمنية بهدف تمرير الوقت القاتل الفاصل عن انتخابات الكنيست من دون الانزلاق إلى مزيد من التصعيد. وفي هذا السياق تكتسب جولة تنبا أهمية خاصة باعتبار أن انعقادها قبل الانتخابات الإسرائيلية قد يشكل مدخلا لممارسة ضغط أمريكي على الجانب الإسرائيلي لخفض مستوى التصعيد في لبنان. نيابيا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة الإدارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6 من الجاري، وذلك لدرس اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة. في الإطار المالي بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان لاستقرار النقد وأوضاع القطاع المالي والإجراءات الهادفة إلى مكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب فضلا عن مسار الإصلاحات المالية والمصرفية الجارية. إلى ذلك قال الرئيس عون لوفد من بلدية دير ميماس أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب الصامدين منهم والنازحين قصرا حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي. في سياق آخر التقى الرئيس عون المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاواندس، وتطرق البحث إلى عمل جهاز أمن الدولة في إطار المهام الموكلة إليه، لا سيما في ضبط عمل الإدارات والمؤسسات العامة ومكافحة الفساد والرشاوة. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عينتين منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان جون أرنو، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة وآخر التطورات والمستجدات لا سيما الميدانية في الجنوب وبرامج عمل الأمم المتحدة في لبنان. في سياق منفصل أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، ما أدى إلى تعطل أحد المحولات التي تغذي المسجد النبوي الشريف بالطاقة الكهربائية. معيشيا قال وزير الزراعة نزار هاني في حديث إذاعي إن الوزارة أعدت خريطة طريق وكل الأبواب مفتوحة اليوم أمام المنتجات الزراعية اللبنانية وخاصة التفاح، ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يولي هذا الملف الأولوية، وأنا أقوم بجولات على وزراء الزراعة في دول مختلفة كما على المستوردين لتشجيعهم على زيادة استيرادهم للتفاح. معيشيا أيضا زار وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وزير العمل محمد حيدر، وسلمهم مذكرة مطلبية تتناول تصحيح الأجور وحماية مترتبات العمال وتقديماتهم الاجتماعية. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7000 ليرة و98 أوكتان 8000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 30000، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,837,000، بنزين 98 أوكتان 1,854,000، المازوت 1,726,000، أما قارورة الغاز 1,333,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: أرحب بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته لا تريد ترك ما وصفه بالفوضى في إيران لرئيس أمريكي لاحق قد يتعامل معها بطريقة مختلفة، مؤكدا أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يظل هدفا ثابتا لواشنطن. وأضاف ترامب في تصريحات تناول فيها العمليات العسكرية والضغوط الأمريكية المضروبة على إيران أن الرؤساء الأمريكيين السابقين كان ينبغي أن يعالجوا الملف الإيراني منذ وقت طويل، معتبرا أن إدارته اضطرت إلى التعامل مع تداعيات تأخر معالجة هذا الملف. وأكد الرئيس الأمريكي أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن طهران لم تعد في وضعها السابق وأنها تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق. توالت الإدانات العربية من مصر والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وباكستان لاستهداف الحوثيين محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في مدينة المنورة التي تقدم خدماتها للمسجد النبوي الشريف، مؤكدين تضامنهم الكامل مع المملكة العربية السعودية ورفض المساس بأمنها وسيادتها ومقدساتها. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البيداوي هذا عدوان. في المقابل، نفى مصدر عسكري يمني ما تروجه السعودية بشأن استهداف محطة كهرباء في مدينة المنورة، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. ويأتي ذلك بعدما اتهمت السعودية صنعاء باستهداف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. قال الطيار الهندي الذي تعرض لهجوم في واقعة رحلة شركة فلاي دبي للطيران يوم الأربعاء لرئيس الوزراء الهندي إنه فتح باب قمرة القيادة في الطائرة أثناء تعرضه للهجوم، وذلك وفقا لمقطع فيديو نشره مكتب رئيس الوزراء اليوم بحسب وكالة رويترز. هذا وألغت شركة العال اليوم إلغاء رحلات المقررة اليوم لإعادة إسرائيليين من دبي إثر تعليق شركة فلاي دبي رحلاتها من تل أبيب وإليها بعد إحباط هجوم على إحدى طائراتها خلال رحلة الأربعاء من دبي إلى تل أبيب بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن الكرملين أن روسيا تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود إلى الجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل. وفي وقت سابق نفذت القوات الروسية ضربات ليلية استهدفت منشآت للطاقة والموانئ وسفينة شحن في أوكرانيا، فيما أعلنت وزارة الدفاع طراد وتدمير 646 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة بحسب ما أفادت روسيا اليوم. نصل أخيرا إلى فرنسا، حيث أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا اليوم بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، ووقفت الشرطة على إثرها نحو 2000 شخص وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تقعد دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. تنشط الرياح وتهطل الأمطار خفيفة متفرقة أحيانا خلال النهار مع حدوث انفراجات واسعة. يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 إلى 30 درجة فوق الجبال، من 12 إلى 23، أما في الداخل من 14 إلى 27 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نشطة تتراوح سرعتها بين 20 و 45 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان.
1: نداء المعرفة لإلي ولأخواتي ولماما وبابا.

دايما دايما محبتكن عم بتزيد بقلوبنا. أهلا وسهلا فيكن أحبابي الحلوين، بتمنى تكونوا شهلتوا بدروسكن أو كمان خلصتوا دروسكن على الأخير، لأنه هلأ عنا وقت حلو كتير وعنوان حلو كتير بحلقتنا الجديدة.

يا سلام، شو هالأنشود الرائع اللي بتخليك هيك تنسجم وتندمج وتقول بدي عيدها، وحطوا لنا اياها بعد. بركي يا مجد، تحية لك بالأول. بركي بترافقنا هالأنشود اليوم ببرنامجنا. فريق حلو كتير، فريق الإنشاد اللي عم يعتني بأعمار الناشئة والأعمار الصغيرة ويدربهم على هالأناشيد الحلوة ويدرب لهم أصواتهم ويمضي لهم وقتهم بالخير. واليوم عنوان حلقتنا: الوقت من ذهب، إن لم تشغله في طاعة الله ذهب.

يعني من شوي سمعنا أنشودة من فريق الناشئين والصغار، هلا سمعنا مقطع من أنشودة فريق الناشئين للنساء الكبار، تحية لهم جميعا.

وهلا احبابنا صار وقت نحكي عن الوقت وأهمية الوقت. مثل ما قلنا الوقت من ذهب، إن لم تشغله في طاعة الله ذهب. يعني كلمات قليلة ولكن بتحمل معاني كتيرة. احيانا هيك احيانا منضيع اوقاتنا بامور ما فيها منفعة ولا فائدة، وهيك بيمرق الوقت. ليه ما منعبي أوقاتنا بأمور بتنفعنا؟

حبيبي الحلوين، بتمنى انه تكونوا عم بتقضوا اوقاتكم. اكيد هلا موسم دراسي، جو درس بالبيت، بتدرسوا، بتخلصوا دروسكم وما بتقولوا بعد شوي بندرس، وهلا وبعد شوي بدنا نعمل هالشغله ولا نعمل هالشغله، ويمكن يخلص النهار وانتو تناموا ما مخلصين دروسكم، او تركتوا وظيفه، او في شغله ما فهمانينها مزبوط وطنشتوا عنها. ما بدنا نكون هيك. أحبابنا، النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا لأمر كتير مهم، وحكي عن الوقت وحكي عن أوقات الفراغ بحديث طويل. من هالحديث ذكر خمس أشياء، ومن هالخمس أشياء إنه نغتنمها هي فراغك قبل شغلك. يعني اغتنموا أوقات الفراغ قبل ما بعدين تنشغلوا وتلاقوا حالكم ما بقى عندكم وقت لتعملوا هالأشياء اللي كنتم مفكرين فيها. هيدي وصية نبوية شريفة بتحثنا على استغلال نعم الله بالطاعة والعمل الصالح قبل فوات الأوان، وهيك بيكون التخطيط للآخرة من خلال استثمار النعم في طاعة الله.

حبيبي صار وقت هلأ كمان نفيد ونستفيد من عبر اتصالاتكم الحلوة اللي دايما تتصلوا على الرقم 01-66-76-01 أو 02 بيكون واتساب. وأكيد في 02 عادي فيلا هلمو وهيا بنا نتصل مع بعضنا ونستفيد إن شاء الله.

0: وبناخذ اول اتصال. يا ترى مع مين؟ الو
1: الو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. مين معي؟
1: انا عبد الغفور.
0: محمد عبد الغفور حبيبي. يا محمد بتحكينا من طرابلس، كيف الطقس عندكم؟
1: مغيم
0: مغيم، كانه بدها تشتي ما هيك؟
1: إنه
0: إيه،
1: بس الحمد لله
0: مثل إيه. نحن كمان مغيمة ومنتظرين شتاء، لأنه هيدا هيك الظاهر يعني. طيب يا حبيبي يا محمد، أنا قلت قول هيك حلو إله معنى كبير اليوم عن الوقت. شو هو الوقت؟ من
1: الوقت من ذهب، إن لم تصرفه في طاعة الله ذهب.
0: برافو عليك. فيك هيك تحكيني شوي عنه، تفسر لي شوي باختصار كتير؟
1: الوقت شيء كتير ثمين، إذا ما صرفته بطاعة الله ذهب خلاص، ما فيك ترجع تجيبه يعني.
0: صحيح صحيح، يعني بدنا نغتنمه مثل ما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب أنا وياكم اليوم بدنا، أنا وياكم اليوم يا محمد وإنت أول واحد، بدي تعطوني الجمع لبعض الكلمات. يمكن قلك كلمتين، يمكن قلك ثلاثة، بس بده يكون جوابك إن شاء الله سريع بس بيكون مزبوط. اتفقنا؟
1: اتفقنا.
0: يلا، شو جمع كلمة وقت؟
1: أوقات.
0: ساعة. ساعة. شو جمع كلمة ساعة؟
1: ساعات.
0: ساعات، برافو عليك. واسمك مين سلمانة؟ يا محمد عبد الغفور.
1: أخي بدي يحكي سلام عليكي.
0: أكيد أكيد بنحكي معه. ألو ألو.
2: ألو.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: إيه حبيبي، ذكرني باسمك.
2: أيوب عبد الغفور.
0: حبيبي أيوب، أنا كتير بحبك.
2: وأنا كمان.
0: يا سلام. بتعرف يا أيوب إنه في نبي اسمه أيوب، سيدنا أيوب عليه السلام؟
2: نعم.
0: مين خبرك؟
2: لا.
0: المعلمة؟
2: لا، حمادة.
0: حمادة. مين حمادة؟ مين حمادة؟
2: حمادة حماده اخي.
0: عندك خي اسمه حماده؟ محمد. محمد يعني حماده. وبتعرف يا اخي، خبرك محمد انه سيدنا ايوب كان يصبر كتير وصار معه مرض، بس
2: نعم
0: مرض غير منفر، يعني ما منقول خرج منه الدود مثل ما بيقولوا والعياذ بالله، هيدا غلط. صار معه مرض استمر سنين طويله ولكنه صبر لله تعالى، والنتيجه كانت حلوة لأنه صبر. فاسمك حلو كتير يا أيوب، وأنا كتير انبسطت إنك اتصلت فينا. حبيبي حبيب قلبي، تابعنا لآخر الحلقة. اتفقنا؟
2: إن شاء الله.

0: الأناشيد الحلوة اللي بتذكرني بولادي لما كانوا صغار وسمعوني إياهم. كبروا هلا خلص. ناخذ اتصال جديد. ألو ألو ألو، مين معي؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. خديجة.
1: ايه
0: حبيبتي خديجة الحمصي من ألمانيا صح؟
1: نعم.
0: حبيبتي خديجة كيف حالك وكيف الطقس عندكم؟
1: شتاء.
0: اها شتاء شتاء شتاء. نحن هلا مقبلين على فصل الشتاء. هلا اول شيء الخريف بعدين الشتاء، يعني شتاء كمان حلو، انا بحبه للشتاء.
1: نعم انا كمان.
0: حبيبتي يا خديجة. خديجة الوقت من
1: ذهب
0: ان لم تشغله
1: تقطعه.
0: ايه
1: في تعاصر
0: في طاعة الله. شو بيصير؟
1: ذهب.
0: ذهب صحيح يا خديجة. وهي دول الكلمات إلن معاني كتيرة يا خديجة. كم ساعة بتدرسي باليوم؟ تقريبا
1: واحد ونص، اثنين ونص،
0: ساعتين ونص. ساعتين ونص. وبتخلصي كل دروسك يعني خلص على الأخير؟
1: نعم.
0: وبتنامي هيك بالك مرتاح انه انا خاي خلصت كل دروسي؟
1: نعم.
0: ومنروح تاني يوم بنشاط وبحب على المدرسة لانه مخلصين دروسنا؟
1: نعم.
0: هيدا اللي بتشعري فيه. خيك الصغير. نعم. شو اشبه؟
1: خي الصغير بدي احكي معي.
0: يلا بس بدي اسألك سؤال. يلا كمان بدك تعطيني جمع لبعض الكلمات. جمع ولد
1: اولاد.
0: كرسي.
1: كرسيات. كراسي.
0: كراسي. برافو عليكي واسمك نزل معنا يا خديجة. يلا بنحكي مع خيك كمان.
1: سلام عليك يا ماما ريما. انا سلام عليك. انا حمزة.
0: يا حبيبي
1: حمزة بألمانيا.
0: وعليكم السلام يا حمزة الحمصي من ألمانيا. انا كتير منبسط لما بتتصل فيني انت وخديجة، وانا حبيتكم هيك من دون ما اشوفكم. ان شاء الله شي يوم من الايام باذن الله بركي بتجوا على لبنان وتعرف عليكم، وكمان عمو مجد بده يتعرف عليكم ان شاء الله. طيب يا حمزة الوقت من
1: تعب.
0: من
1: ذهب.
0: من ذهب. ان لم تشغله
1: في طاعة
0: الله.
1: في طاعة الله.
0: شو بيصير إذا مشغلنا في طاعة الله؟ ذهب بيروح. فنحن يا حمزة يا حلو إذا كان عنا وقت فراغ ما بنقعد نلتهي، نلعب شوي بس ما بنلتهي عن دروسنا، ما بنلتهي عن صلاتنا، ما بنلتهي عن الذكر.
1: نعم.
0: ما بنلتهي كمان عن مساعدة الماما والبابا، ما هيك؟
1: نعم.
0: الحمد لله انه في مين يذكرنا بهيدي الامور. بارك الله فيك يا حمزة حبيبي، كتير انبسطت فيك.
1: بصي
0: حبيب قلبي.
1: امين
0: ما فيك. نعم
1: امين
0: ما فيك حبيبي. دايما تابعونا دايما تابعونا وخاصة اليوم لاخر الحلقة. امين ما فيك حبيبي، مع الف سلامة.
1: مع السلامة.

0: ومناخد اتصال جديد عن صح. اليوم الأجواء هيك حاسستها رائعة. ناخد اتصال جديد. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مين معي؟
1: ميلا من عيني.
0: ميرا أو ميلا؟
1: ميلا.
0: ميلا الحلوة الأمورة. قد ايه عمرك؟ قد ايه عمرك يا ميلا؟ 6 years حبيبتي يا ميلا. يا ميلا انت بتروحي على المدرسة اكيد وعندك بالصف رفقة كتير
1: صح.
0: والمعلمة بتحبك كتير او شوي؟
1: كتير
0: كتير كتير. انا بقول كتير كتير كتير
1: صح.
0: طيب يا ميلا انت وقاعدة بالصف بتنتبهي لشرح المعلمة او هيك بتفكري باشياء تانية؟ شو بتعملي؟

0: إن لم تشغله في طاعة الله. ذهب. يعني راح. راح من دون ما نستفيد. بدنا نستفيد من وقتنا. مثل هلأ عم تتصلوا فيني وتستفيدوا. أنا كتير انبسطت فيكي يا ميلا. أنت مبسوطة؟
1: صح
0: حبيبتي يا ميلا، كتير انبسطت فيكي، وتابعينا لآخر الحلقة.
1: أوكي.

0: يعني هالأناشيد فعلا بتعلمنا توجيهات كتير كتير حلوة منتذكرها. طيب منرجع لاتصالاتنا. ألو
1: ألو
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا ترى مين معنا؟
1: طه محمد عواد.
0: حبيبي يا طه، قدي عمرك؟
1: 9 سنوات.
0: ومن وين عم تحكي؟
1: من مخيم عين الحلوة.
0: أهلا وسهلا فيك يا طه محمد عوض. يا طه، طيب الوقت من
1: ذهب
0: إن لم كمل أنا ولا أنت؟
1: تصرفه
0: تصرفه
1: في طاعة الله.
0: شو بيصير؟
1: ذهب.
0: قد ايه له معاني حلوة هيدا القول، ما هيك؟
1: صح.
0: إذا يا طه كل يوم بتدرس دروسك وكل يوم بتحفظ منيح وبتكتب كل شيء وبتراجع، شو بتكون النتيجة؟
1: تكون شاطر،
0: تكون بتنجح، ما هيك؟ بتنجح بإذن الله. وإذا بالعكس ما بتخلص دروسك، ما بتحفظ منيح، بتقول خلص أنا حفظت، تلاقي تاني يوم حالك ما حافظ مزبوط،
1: منكون كسولين،
0: منكون كسالة، ويمكن ما ننجح أو هيك على الحفة. بس لما ما ننجح شو بصير فينا؟ نزعل ولا منفرح؟
1: نزعل.
0: فأنا بدي إياكم يا طه يا حبيبي، أنت وكل اللي عم يتصلوا وكل اللي عم يسمعونا، أنه تتشجعوا على الدراسة وتجيبوا علامات عالية حتى بالأول تفرحوا، وبتفرحوا أهلاتكم كتير، وبتفرحوا معلماتكم كتير كتير. فبدي منك شغلة أنت والكل، إذا في شغلة هيك ما فهمناها بالصف، نسأل المعلمة، نسأل الأستاذ، نسأل رفقاتنا بالمدرسة بالملعب. نحن بدل ما نلعب كتير كمان منراجع بعد شوي الدروس. شو رأيك يا طه؟
1: هذا أكيد
0: أكيد. وبدي منك آخر السنة تفرحني وتبشرني إنك نجحت، شو رأيك؟
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله تعالى. كمان هعطيك كلمتين تعطيني جمع لإلهم. شو جمع قطة؟
1: قطط.
0: شجرة؟
1: أشجار.
0: برافو عليك يا طه، واسمك نزل معنا بالحلقة، وتابعنا كمان لآخر الحلقة.
1: حاضر.
0: ما شاء الله عليك، مهذب كمان حبيبي، مع ألف سلامة، استودعك الله.

نعم في عنا خمس أصابع وسبحان الخالق العظيم، يروح أصبع منهم يا مجد، يروح الإبهام. يعني كثير نستصعب حتى كيف بدنا نكتب بالمدرسة، كيف بدنا نكتب نحن بأشغالنا. عم بيقول مجد كيف بدنا نعد المصاري. صحيح كيف بدنا نعد المصاري. طيب

0: ناخذ اتصال جديد. الو الو الو
1: الو
0: مين معي؟
1: محمد نور فاعور.
0: حبيبي يا محمد نور فاعور، اهلا وسهلا فيك. قد ايه عمرك؟
1: خمسة.
0: ما شاء الله محمد، مش انت هيداك الاسبوع ربحت معنا ولا انا غلطاني؟
1: صح.
0: وما جيت اخذت هديتك وانا ناطره وينه؟ لا. محمد فاعور وينه؟ وينه؟ انا ناطرتك
1: ان شاء الله،
0: ان شاء الله، لانه هديتك حلوه ما بخبي عليك يعني. طيب يا محمد، عم بيقول ماجد إذا تأخرت يمكن هو ياخدها، يمكن ما بعرف، عجل عجل.
1: لا لا
0: لا لا، ما تاخدها يا عمو ماجد، أعطينا بعد فرصة أسبوع إذا بتريد. خلص أنا حخبي لك إياها، ما تعت الهم. محمد، الوقت من
1: ذهب،
0: إن لم تشغله في طاعة الله
1: ذهب
0: وراح. فدايما بدنا نعبي أوقاتنا بالخير بالنافع والمفيد. طيب حاعطيك كمان كلمتين، بدك تعطيني الجمع تاعهم. ما هو جمع طفل؟
1: أطفال.
0: طالب.
1: طلاب.
0: برافو عليك يا محمد نور، واسمك نزل معنا وكتير كتير فرحت فيك. أنا
1: بتحكي مع أختي.
0: يلا أكيد. أختي. أكيد أكيد أكيد. ألو
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
0: كيفك يا حلوة؟
1: الحمد لله.
0: انت حلوة ما هيك؟ اكيد. وانت بتسمعي الكلمة؟
1: نعم.
0: لكان زيد جمالك على جمال هلا اذا بتسمعي الكلمة، مبين من صوتك هيك.
1: بارك الله فيك
0: حبيبتي. امين وفيكي. عم بيقول عمو ماجد وصوتك حلو كمان. ياي. طيب يا شو قلتي لي اسميك؟ ما سألتك شو اسمك. جويرية ولا انا سمعت غلط؟ شو الاسم؟ شو الاسم حبيب؟ لكان جويرية فاعور حبيت. طيب يا جويري، اسمك كتير حلو. الوقت
1: من ذهب،
0: إن لم تشغله في طاعة الله
1: ذهب.
0: طيب انت أكبر أو أصغر من محمد نور؟
1: أصغر.
0: يعني عمرك أربعة أو ثلاثة؟
1: ثلاثة.
0: وعم بتروحي على سكول؟
1: نعم.
0: وعم تنتبهي لشرع لشرح المعلمة كتير منيح؟ تسمعي الكلمة كمان. مس حليمة ومس سارة، شو بتحبي تقولي لهم هلا؟ قولي لهم كلمة حلوة.
1: بحبكم كتير كتير.
0: وأنا كمان بحبكم كتير كتير وانبسطت فيكم كتير، وتابعونا لآخر الحلقة كمان.
1: الله وفيك.
0: آمين وفيك حبيبتي، مع ألف سلامة.

0: كمان بدي اياكم تقووا حالكم بمادة الحساب الماتيماتيك لأنه بدها تركيز كتير. طيب بناخد اتصال جديد. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا ترى مين معي؟
1: محمد كريم.
0: محمد كريم اشتقنا لك، كنت تتصل فينا كتير. أهلا وسهلا فيك. طيب يا محمد، من أي مطعم تحكي؟
1: من صيدا.
0: ما شاء الله، صحيح انت بتحكي معنا من صيدا، كتير بحبها أنا هيدي المنطقة، يمكن زايرتها مرة واحدة. إن شاء الله بنرجع منزورها مرة تاني. طيب يا محمد، أهلا فيك حبيبي. الوقت من
1: ذهب
0: إن لم
1: تصرفه
0: في
1: طاعة
0: الله. شو بيصير؟
1: ذهب.
0: طيب ما شاء الله عليك. طيب يا محمد، كمان حاعطيك بعض الكلمات تعطيني جمعهم. جمع طريق،
1: طرق.
0: جمع مفتاح،
1: مفاتيح.
0: كوب،
1: أكواب.
0: مسجد،
1: مساجد.
0: تلميذ،
1: تلاميذ.
0: طبق،
1: أطباق.
0: قميص،
1: قماص.
0: قميص، قم،
1: قمصان.
0: برافو عليك يا محمد، لأنك آخر اتصال حبيت هيك كتر لك ياهن، بس برافو عليك، أجوبة سريعة منك،
1: بارك الله فيك.
0: عم بيقول عمو مجد شو جمع بئر. أنا عرفت،
1: أبار.
0: برافو عليك، نجحت معنا. وخليك معنا لآخر الحلقة، بدنا نرجع نسمع كمان أنشودة قمري. يلا يا عمو مجد، بارك الله فيك حبيبي، مع ألف سلامة. سمعنا قمري، شو رأيك؟ سمعنا.

شو حلوة هالخاتمة. ومثل ما قلت لكم بالأول هيدا نموذج حلو كتير من فريق الناشئة، هالأعمار الحلوة اللي بتلاقيهم صغار صغار أكبر شوي اللي عم يتدربوا وعم يتعبوا عليهم، الله يعطيهم ألف ألف عافية على هالإنتاج الحلو اللي عم يعملوه وهالنتيجة الحلوة اللي عم تطلع عم ترضينا. صرنا عم نطرن يا مجد بكل المناسبات، بالعيد بالمولد، وناطرينكم إن شاء الله لاحقا بمناسبات جديدة لحتى تتحفونا أكثر وأكثر وتعرفونا أكثر وأكثر على مواهب فريق الناشئ ونعرفوا أكثر لهالفريق. إن شاء الله دايما منكون مواكبينكم.

وهلا احبابي من بعد هالاجواء الحلوه وحكينا عن اهميه الوقت وكيف فينا نغتنم اوقاتنا بالنافع والمفيد، صار وقت نقول مبارك لا مبارك لإلك يا ميلا منيمني. بعد في هدية، بعد في اسم تاني. مبارك لإلك يا مين مين مين مين. مبارك لإلك يا طه محمد عوض. طه من عين الحلوي. مبارك لميلا منيمني ومبارك لطه محمد عوض، ربحتوا هديتين تقدمت نداء المعرفة. استلام الهدايا ابتداء من يوم الاثنين ما بين الساعة 10 والساعة 2 إن شاء الله. أحبابي انتبهوا كتير، ما تضيعوا أوقاتكم بأمور ما فيها فائدة، وبحب ألفت نظركم إنه تساعدوا أهليتكم بالبيت لأن هيدا العمل بتاخدوا فيه حسنات كتيري. صار وقت ودعكم أنا وعمو مجد، وإلى اللقاء بإذن الله.

0: نداء المعرفة.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. انت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر النيمنة مقابل أبي سيمول. 70 222 620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76 616 669. 76 616 669.
7: اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة، والشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
6: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058.

0: من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل على القرى الجنوبية. رئيس الحكومة نواف سلام من النبطي يقول الأمن والأمان أساس عودة الجنوبيين. الرئيس سلام من مقر الأمن العام في النبطي عودة المركز رسالة تمسك بالأرض وحضور الدولة. رئيس الجمهورية بحث مع المدير العام لأمن الدولة في مكافحة الفساد. الرئيس بري بحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان آخر تطورات والمستجدات الميدانية في الجنوب. وزير الأشغال فايز رسامني عقد اجتماعاً لمتابعة ملف مطار ليعات. الرئيس الأمريكي لن نترك فوضى إيران لرئيس لاحق وطهران تريد التوصل إلى اتفاق ولن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً. إصابات برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة حماد شمال مدينة خان يونس. الرئيس الفرنسي دعا بعد اتصال مع الرئيس ترامب مجموعة السبع لتنسيق خطواتها في ملف الديزل من دون قيود على التصدير. الاتحاد الأوروبي احتمال الإفراج عن احتياط النفط تحت ضغط أمريكي. الكرملين من المهم لموسكو وقف إمدادات الذخيرة والوقود لأوكرانيا عبر البحر الأسود. إغلاق مئات المدارس الثانوية في فرنسا مع تصاعد احتجاجات الطلاب. أخيراً الطقس المتوقع اليوم غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وأمطار مترافقة برياح ناشطة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نداء المعرفة صوت المشاريع.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: هو الرسول قال: إنما أنا بشر، فإن أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به. في أمر الدين لا يخطئ، كل ما يقوله في أمر الدين عين الحق. أما في أمور الدنيا قال: فإنما أنا بشر، وإذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فإنما أنا بشر. معناه يجوز علي الخطأ في أمور الدنيا، أما فيما يخبر به الأمور الدين التحليل والتحريم وأمور الآخرة وأمور القبر وأمور الأنبياء أخبار الأنبياء وكل ما يذكره عن أخبار الأمم الماضية كله حق، ما فيه خطأ. الرسول لا يخطئ في أمور الدين. ثم بعض العلماء قالوا: يجتهد بأمر الله، الله أعطاه إذن في بعض الأشياء أن يجتهد فيقول بما يؤدي إليه اجتهاده، وبعض العلماء قالوا: لا، كل ما يقوله في أمور الدين وحي لا يجتهد. أحيانا ينزل عليه وحي ثم يأتيه وحي آخر يكون تكملة للوحي الأول. مرة قال: الشهيد يغفر له ذنبه. ثم بعد قليل جاء جبريل قال له: إلا الدين. فقال الرسول: إلا الدين. قوله الأول بوحي وقوله الثاني بوحي، ليس هذا خطأ. الله تعالى ينزل شيئا ثم ينسخه، إما في وقت قريب من وقت الوحي الأول وأحيانا في وقتين متباعدين. أنزل في القرآن أن الذي يناجي الرسول فليقدم صدقة، أي لمصالح المسلمين، ليس ليأكله الرسول. الرسول كان حراما عليه الأكل من الصدقة إلا الهدية. نزلت الآية في أنه يريد أن يناجي الرسول فليقدم صدقة. ثم قبل أن ينفذ هذا الشيء نزلت الآية بالنسخ: فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. معناه هذا رفعناه عنكم. قبل أن ينفذه أحد من الصحابة هذا الحكم نسخه الله بالقرآن، فرض ثم بالقرآن نسخه.

المحكوم بالرأي وعن أن يتهم غيره ولا يتهم نفسه. ومن كان على خصومة مع أهله أو مع أحد من أحبابه فليتركها وليجعلها وراء ظهره. لا تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك، واجعل الآخرة مبلغ علمك وشغلك الشاغل، واشتغل لما بعد الموت، واترك القيل وقال، واترك إضاعة المال، واترك قطيعة الرحم، واترك الإفساد.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى فائدة عظيمة. دعاء علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سر عظيم وثواب جزيل، فلا تتركوه، بارك الله فيكم. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، يعني مليونا من الحسنات، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. وفي رواية أحمد وابن ماجه: وبنى له بيتا في الجنة. ومن اللطيف ذكره والمفيد أنني كنت مع شيخنا الفقيه الحافظ الأصولي عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله، مررنا بالليل في السوق وكانت الدكاكين مقفلة، فسألته: هل نقول دعاء السوق الذي ورد في الحديث والدكاكين مقفلة؟ فقال لي رحمه الله: الذي ورد في الحديث من دخل السوق فقال، ما اشترط الرسول أن تكون الدكاكين مفتوحة، فنقوله ولنا بإذن الله هذا الثواب العظيم. لكن نحتاج إلى أمرين: أن نخلص النية لله تبارك وتعالى، وأن ننطق باللفظ كما هو وارد عن الرسول، أن نخرج كل حرف من مخرجه. وقد جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة كان ينزل للسوق لأجل هذا، أن يقول هذا الدعاء العظيم. فقولوه دائما مخلصين النية لله، وبارك الله فيكم.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى للاستماع إلى علم الدين. قال المؤلف رحمه الله: الآن نتكلم عن بعض أحكام صلاة الجمعة. وفي الجمعة فرض عين عليهم، أي أن الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين على الذين سبق أن ذكرهم قبل ذلك، إذا كانوا 40، يعني لا بد أن يكونوا 40 لتصح الجمعة، فإذا كانوا أقل من ذلك لا تصح الجمعة. لم يجدوا سواهم يصلون الظهر، هؤلاء مكلفين مستوطنين في أبنية، يعني لا بد أن يكونوا من المكلفين، فلا تنعقد إذا كانوا 40 لكن فيهم واحد من الأطفال مثلا ليس مكلفا، فلا تنعقد بهم لأنه نقص عن 40، نقص واحد عن 40. كذلك إذا لم يكونوا مستوطنين، الإنسان الذي يقيم في بلد يريد أن يمكث فيه إلى النهاية، يعني يتركه لتجارة، يتركه لزيارة، يتركه، أما هو مستقره فيه، يعني يريد أن يبقى فيه في الصيف في الشتاء، يريد أن يبقى في هذا المكان إلى النهاية، فهذا يكون مستوطنا، يقال عنه مستوطن. فلا بد أن يكون هؤلاء 40 الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة لا بد أن يكونوا مستوطنين. ليس معناه لا يصح للمسافر أن يصلي الجمعة، لا، المسافر له أن يصلي الجمعة مع 40 المستوطنين، يعني يصلي معهم، لكن لا تنعقد به. إذا كان هو واحد من 40 لا تنعقد هكذا صلاة الجمعة. في أبنية، يعني لابد أن لا يكونوا يسكنون الخيام، لأنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده في زمن الصحابة أيضا أهل الخيام ما كانوا يأتون المدينة ليصلوا الجمعة، كانوا يصلون الظهر أهل الخيام الذين ما عندهم أبنية، لا في الخيام، لأنها لا تجب على أهل الخيام، وتجب على من نوى الإقامة عندهم 4 أيام صحاح، أي غير يومي الدخول والخروج. يعني إذا واحد سافر لكن نوى أن يقيم هناك أكثر من 3 أيام غير يومي الدخول والخروج، 4 أيام فأكثر، هذا يسمى مقيما، هو سافر لكن الآن صار مقيما ليس مستوطنا، لزمته الجمعة مع أهل البلد الذين تجب عليهم الجمعة، فالآن صار واجبا عليه أن يصلي الجمعة، هذا الذي هو مقيم، لو كان جاء من مكان بعيد لكن أقام عندهم 4 أيام أو أكثر من ذلك. وعلى من بلغه نداء صيت من طرف يليه من بلدها، يعني إذا كان شخص هنا بلد الجمعة وهو في بلد لا تجب عليهم الجمعة، لكن يعني إما أنه لا يوجد 40 أو هم معذورون بغير ذلك، إذا وقف في طرف بلدته ووقف مؤذن في طرف بلدة الجمعة وأذن، هذا الذي في هذه البلدة التي لا تجب عليهم أصلا كانت جمعة لولا هذا، يسمع أذان هذا الشخص الذي يؤذن من طرف بلد الجمعة، وكان صيتا معناه صوته قوي مثل الحاج اللي أذن، مثل الحاج سمير، مثل الحاج عبد الرحمن، هؤلاء يقال عنهم عن كل واحد منهم صيت، يعني صوته قوي، مع اعتبار أن يكون هو معتدل السمع هذا الشخص، مش سمع ضعيف، وأن تكون الريح ساكنة، لأنه إذا تحركت الريح أحيانا الشخص لا يسمع كما لو كانت الريح ساكنة. مع كل هذا إذا كان يسمع هذا الذي في بلدته في الأصل لا تجب عليهم الجمعة، أذان هذا الصيت الذي وقف عند طرف بلد الجمعة يسمع الأذان، صار لازما عليه أن يلحق الجمعة في هذه البلدة التي هو يسمع الأذان منها. الشرح أن الجماعة في الجمعة فرض عين. قلنا شو يعني فرض عين؟ يجب على كل مكلف بعينه.
فلا تصح فرادى، ما بيصح الواحد يصلي صلاة الجمعة وحده يعني مفردا. وفضيتها على من كان موصوفا بالأوصاف السابقة الذكورة والحرية والإقامة والعقل والبلوغ وفقدان العذر، وكل ما هو عذر في ترك الجماعة فهو عذر في ترك الجمعة. تذكروا ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الخوف والمرض، يعني إذا كان الشخص يخاف على نفسه الضرر إذا خرج لصلاة الجمعة لا يجب عليه أن يخرج لصلاة الجمعة، تحقق أنه ينضر، خاف أن ينضر فلا تجب عليه. كذلك إذا كان مريضا لكن بحيث يشق عليه مشقة شديدة لو خرج إلى الجمعة لا يجب عليه أن يخرج إلى صلاة الجمعة، مش مجرد أنه صاب غريب أو رشح، أنه بعض الناس بيصيبهم هيك وما بيروحوا على الجمعة. تقول ليش ما رحت؟ بعض منهم شو بيقول؟ خاف اعديهم للمصلين، أين جئت بهذا؟ هذا لا ينظر إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فمن أعدى الأول، يعني الإنسان أو البهيمة التي أصابها المرض أول واحدة، أين جاء هذا المرض؟ بخلق الله تعالى. لذلك الرسول نبه وعلم عليه الصلاة والسلام فقال لا عدوى في الإسلام، يعني لا عدوى على حسب ما تعتقده الجاهلية، هم يعتقدون أن المرض يخلق المرض، وهذا خلاف عقيدة المسلمين. نحن لا نعتقد أن شيئا سوى الله يبرز شيئا من العدم إلى الوجود، الخالق هو الله وحده، بيحصل بمشيئة الله، يحصل بمشيئة الله أن يجاور إنسانا مريضا فيصيب هذا الذي جاور المريض المرض بمشيئة الله، لخلق الله، مش المرض خلق المرض ولا هذا الإنسان خلق المرض، الخالق هو الله. هذه عقيدتنا، عقيدة المسلمين. في الجاهلية كانوا يعتقدون أن هذا المرض يخلق المرض في الشخص الآخر، فالرسول نبه هذا الصحابي لما شكى أن ناقة مرضة قال فمن أعدى الأول، يعني المرض لا ينتقل بذاته، الذي يخلق المرض في الثاني هو من خلق المرض في الأول. من خلق المرض في الأول؟ الله، إن شاء يصير في الثاني، وإلا لكان كل اللي بالمستشفيات أيام الكورونا ماتوا، نحن يشتغلوا بالمستشفيات يداوون المرضى، أليس جاوروا هؤلاء كلهم ماتوا، كل اللي كانوا بالمستشفى ماتوا، لأن هذا المرض لا يخلق المرض، لو كان هو يخلقه بذاته لكان كل هؤلاء صاروا كذلك وأصابهم هذا المرض، وما كلهم أصيبوا بهذا المرض، لأن الخالق هو الله. هذه عقيدة المسلمين. فنحن نقول إذا كان هذا المرض شديدا بحيث يشق عليه مشقة شديدة يخشى زيادة الضرر إن خرج إلى الجمعة فله عذر ألا يخرج، أما إذا كان شيئا خفيفا كألم رأس، ألم معدة، زكام، هذا شيء خفيف ليس عذرا لترك اللحاق بصلاة الجمعة. وإنما تجب الجمعة عليهم إذا كانوا 40 ذكرا مستوطنا، يعني المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، لكن إن ذهبت إلى صلاة الجمعة إن كانت في المسجد أو في المسجد الجامع أو في غيره، وذهبت غير متطيبة وغير متزينة ونوت لله تعالى لتسمع كلام أهل السنة والجماعة، هذا الخطيب الذي هو من أهل السنة والجماعة، فلها ثواب على ذلك بذهابها وبحضورها ولو كانت شابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، ما قال الرسول لا تمنعوا العجائز، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما تمنعوهم يروحوا على المساجد، وليخرجن تفلات أي غير متزينات ولا متطيبات، يتركن هذه الزينة وهذا الطيب. إذن بحسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون لها أجر، يكون لها ثواب. وإنما تجب الجمعة عليهم إذا كانوا 40 ذكرا مستوطنا إقامتهم في خطة أبنية، أي في مكان معدود من البلد،
ولو كانت الأبنية من خشب أو قصب أو سعف اللي هو بنقوله نحن جريد النخل، زمان كانوا يعملوا هيك بيوت من هذا، فهذه تسمى أبنية، فهؤلاء يصلون الجمعة. ولا تجب على أهل الخيام، قلنا لأنه من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الخيام، وبعد الرسول أيام الصحابة أيام الخلفاء أهل الخيام ما كانوا يقيمون الجمعة لأنها لا تلزمهم. وتجب الجمعة على من نوى الإقامة في بلد الجمعة 4 أيام صحاح، أي كوامل غير يومي الدخول والخروج فأكثر، يعني 4 أيام 5 أيام أسبوع شهر، خلاص هذا صار مقيما لزمته الجمعة مع أهل البلد الذين وجبت عليهم الجمعة، لأنه بذلك ينقطع السفر. يعني إذا واحد سافر ويريد أن يترخص بأحكام المسافر لابد أن يكون سفره طويلا، السفر الذي تقصر فيه الصلاة اللي هو كم فرسخ قلنا تتذكروا؟ 16 فرسخا. كم ميل قلنا الفرسخ؟ 3 أميال. كم ميل؟ مش 3 أقوال، 48 ميلا. الميل الفاضي راع 3500 على قول 6000 على قول. الظاهر انه ما عم بتذاكروا المعلومات فبتنسوها. قلنا نحن اذا انسان سمع درس علم من شيخ فتركه ولم يكتبه فانه في العاده شو ينساه، والدليل على ذلك ما نحن فيه. اما اذا كتبه ذكره كثيرا، يعني صار اللغه العاميه راجعه كثير يعني، او درسه كثيرا، فانه كم له العباره ما خلص اليوم دون العشرة، فإنه يزداد فيه فهما. كررت العبارة، عبارة الشيخ عبد الله رحمه الله، ليش؟ حتى تعرفوا أن في التدريس، أن في التدريس سرا، مش بس بتحفظوا، تزداد فيه فهما. التعبير أنا بركز عليه وبرجع بعيده لتشوفوا، العلماء أحيانا بيحطوا حرف لقصد عندهم، بيحطوا حرف بيحطوا كلمة بهالموضع لقصد عندهم. فلما قال الشيخ عبد الله رحمه الله فإنه يزداد فيه فهما، يعني هذه من أسرار أن تدرس العلم، مش يزداد بس حفظا. أنت إذا كررت كتير تحفظ، بس إذا درست كتير تزداد فيه فهما، وهذا من بركة أن تدرس علم الدين تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وهيك بتحافظوا على العلم يا أحبابنا. لا سيما أنتم عارفين الوضع اللي نحن عايشين والمأساة، وما عم بيحكي الوضع الاقتصادي اللي هو بروز أهل الضلال وكثرة أهل الضلال وانتشار أهل الضلال وانتشار كلام أهل الضلال، بده يكون فيه أحبابنا أهل السنة والجماعة اللي هن أمثالكم، يعني اللي هن بدهم يحملوا هذه الراية هذا العلم، بدون يدافعوا عن دين الإسلام، بدون يدافعوا عن دين الإسلام بحفظه، بحفظ العلم، بحفظ الأدلة، هيك بتدافعوا عن دين الإسلام. بأي موقع كنت تعرف كيف تجاوب إذا أجا واحد قال كلام ضلال وقلت له هذا غلط، الناس حتتطلع فيك إذا كانوا بيسموه داعية أو شيخ أو دكتور، شو حيقولوا لك؟ ليش غلط؟ قلت لهم غلط لأنه أنا سمعت أنه غلط أو أنا بعرف أنه غلط. بده يكون عندك دليل. قلت لكم الشيخ عبد الله بالسبعينيات كان يعلمنا الأدلة العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه بهذاك الوقت كثرت الشيوعية، كثر الإلحاد وانتشر الإلحاد بين الشباب والشابات، فصار يقولوا ما في إله، وين عم تقولوا في إله؟ شو بده يكون علماء أهل السنة؟ شو بدهم يعملوا؟ بدهم يقووا هالشباب، بدهم يقووا الناس في أدلة أهل الحق. فإجا واحد شيوعي عند الشيخ هون ببرج أبي حيدر بسنة 75 على ما أذكر، وناقش الشيخ، والشيخ أقام عليه الحجة بالأدلة العقلية، لأنه إذا قلت له للشيوعي قال الله تعالى بيقول لك ما أنا ما مؤمن بالإله، شو عم تقول لي قال الله تعالى؟ بشو بدك أنت تقيم عليه الحجة بالأدلة العقلية؟ لأنه العقل له اعتبار. فالشيخ عبد الله أقام عليه الحجة العقلية، بس خلص إجا بده يروح قال له إيتي بأكبر رأس عندكم حتى نحطمه أمامك. ليش؟ لإضعاف همة الشيطان اللي عم بوسوس له أنه يرجع يعتقد هالمعتقدات الفاسدة. وتجب أيضا على من توطن محلا يبلغه منه النداء من شخص صيت أي عالي الصوت
باعتبار كونه واقفا بمستوى من طرف يلي السامع، لأنه تكون أرض مستوية، لأنه إذا فيه ضاب تمنع وصول الصوت من بلد الجمعة، مع اعتبار سكون الريح، بحيث يعلم أن ما يسمعه نداء الجمعة ولو لم تتبين الكلمات، يعني لو ما عرف شو هن عين هذه الكلمة ما هي التي يقولها الآن، لكن عارف أنه هذا هو النداء للصلاة، وذلك باعتبار معتدل السمع. ولا تجب على مسافر إلا أن يكون عاصيا بسفره. فإذا الذي يترخص بالسفر، لأنه كنا قلنا أنه 16 فرسخا 48 ميلا، قلنا الميل قديش شو قالوا الفقهاء فيه، كمان يشترط حتى يترخص المسافر بأحكام المسافر من حيث قصر الصلاة وجمع الصلاة وسقوط الجمعة عنه، وإذا أراد أن يفطر إن كان في رمضان لابد أن يكون غير عاص بسفره. أما إذا واحد سافر سفر معصية فيلزمه أن يؤدي الصلاة 4 ركعات الرباعية، 4 ركعات، وليس له أن يجمع، ليس له أن يقصر، وليس له أن يجمع، وليس له أن يترك الجمعة، لأنه عاص بسفره. مثل واحد سافر ليشتري خمرا مثلا، هذا عاص بسفره. أو امرأة مثلا خرجت من بيت زوجها بلا سبب وسافرت، يعني ناشزة وما معها محرم كمان، يعني بيكون عليها معصية أنها سافرت بلا محرم، ومعصية أنها ناشزة خرجت من بيت زوجها بلا إذنه بلا سبب شرعي، فتسمى ناشزة. وتعرف الناشزة أنها تسقط نفقتها، تسقط نفقتها، يعني ما بيعود زوجها ملزم بنفقتها طالما هي قائمة على النشوز. شو كمان هذه الناشزة؟ لا تقبل صلاتها حتى ترجع عن النشوز. شو يعني لا تقبل؟ مش معناتها لا تصح، ليس لها ثواب، ليس لها ثواب طالما هي قائمة على النشوز. أما إذا رجعت عن نشوزها بيرجع في صلاتها لها ثواب، ويسقط قسمها كمان. إذا واحد تزوج امرأتين أو أكثر يجب عليه أن يعمل قسما بالعدل على حسب الشرع بين الزوجتين أو الزوجات، فإن نشزت سقط قسمها، يعني دورها في المبيت، هذا معنى قسمها. ولا تجب على مسافر إلا أن يكون عاصيا بسفره. ولا يشترط في المسافر الذي سفره مباح أن يكون سفره مسافة قصر، هذا في أمر الجمعة في صلاة الجمعة، بشرط أن يكون في حكم المسافر قبل الفجر. يعني إذا أنشأ الشخص سفرا بعد الفجر لزمته الجمعة، بده يصلي الجمعة. إذا أراد أن لا يصلي الجمعة وكان يريد السفر يخرج من البلد، يفارق عمران البلد قبل دخول الفجر، مثل مسألة من أراد أن يفطر في رمضان بعذر السفر، متى يخرج من البلد؟ يخرج قبل الفجر. فإن خرج بعد الفجر لم يترخص للفطر في هذا اليوم إلا أن يخشى ضررا، هذا مذهب الشافعي. وعند الإمام أحمد رضي الله عنه يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في رمضان ولو خرج بعد الصبح أو بعد الظهر. وعند الإمام مالك رضي الله عنه يجوز للمسافر سفر قصر أن يترك صلاة الجمعة، لا يصلي الجمعة، أن يصلي الظهر ولو كان سفره بعد الصبح، يعني بعد دخول الصبح، أكيد قبل الظهر، لأنه إذا دخل الظهر وهو بالبلد بده يصلي الجمعة. صلاة الجمعة مطلوب يعني بعد العناية بأمور الأمور اللازمة التي فيها أن تعرفوا أشياء وردت في السنة الشريفة حتى يعني تكسب الأجر الكامل في صلاة الجمعة، لأن أجر صلاة الجمعة عظيم جدا. الرسول قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن، يعني الذنوب تكفر بين صلاة الجمعة هاي والصلاة اللي بعدها الصغائر، وقد يكفر الله بذلك بعض الكبائر أيضا، الله فعال لما يريد، أو كل الكبائر الله يفعل ما يشاء. وبين رمضان ورمضان فاعتنوا بأنه تكون هذه الصلاة كاملة. حتى تكون هذه الصلاة كاملة بدنا نتبع ماذا فعل الرسول، لأي شيء أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث عظيم
وهو حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي من حديث أوس بن أوس الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. يعني بيقول الواحد: ما أعظم هذا الدين، ما أكرم رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا إنسان في يوم الجمعة غسل، يعني قال لزوجته لأهله: اليوم الجمعة اغتسلي، واغتسل هو، لأن غسل الجمعة أمره مؤكد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فبعض الأئمة قالوا واجب نظرا إلى ظاهر الحديث، وأكثر الأئمة قالوا معناه سنة، لكن أمره مؤكد، لذلك الرسول قال واجب، استعمل كلمة واجب، مثل ما نحن نستعملها أحيانا أهل بلدنا، يعني بيقولوا رايحين نعمل الواجب إذا أرادوا التعزية، والتعزية شو؟ سنة. أو إجاهم ضيوف فأكرموهم، إكرام الضيف شو؟ سنة. فشو بيقولوا؟ عملنا الواجب، أو رايحين نعمل الواجب. يريدون بذلك أن هذا أمر مؤكد في الدين، أنك تعزي أحبابك، أنك تعزي الأقارب. فهنا الرسول استعمل هذا اللفظ لتأكيد أن هذا الأمر فيه ثواب عظيم، وأنه سنة عظيمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وسألت شيخنا رحمه الله: لو واحد تركه بلا عذر، ترك غسل الجمعة بلا عذر، لا هو مريض ولا يخشى الضرر ولا مقطوع الماء مملاء ماء، فقال يذهب أكثر ثواب الجمعة، أكثر الثواب بيروح عليه. والناس هلأ يعني كثير من الناس عندهم عادة كل ما يصحوا من النوم يغتسلوا، ليس لأجل التقرب إلى الله، ليس لأجل رفع الحدث، معودين هيك. حتى في ناس قالوا لي بيغتسلوا مرتين، وقال شيخنا رحمه الله: كثرة الاغتسال بلا سبب تدخل في التنعم المكروه. انتبهوا لهالشيء، لأنه أحيانا الواحد يتعود على عادة وبيبقى عليها ماشي، بيكون يعني بيصير عنده غفلة عن الموضوع. فإذا أراد أن يغتسل ليكن هذا الاغتسال لسبب، لرفع الحدث، الجمعة، للنظافة، النظافة شيء حسن في الدين. إذا أراد أن يحضر مجتمع خير يغتسل حتى لا تطلع منه رائحة تنفر الحاضرين فتشغل فكرهم. يعني في أسباب في الشرع لك ثواب إذا اغتسلت، إذا أردت أن تدخل مكة، إذا أردت أن تدخل المدينة، إذا أردت الطواف، إذا أردت الوقوف بعرفة، إذا أردت رمي الجمار، كل هذه أسباب لتغتسل، وهذا الغسل يكون لك فيه أجر. أما بدون سبب هيك كل يوم يغتسل كل يوم يغتسل، يدخل في التنعم المكروه، يعني ليس شيئا مستحسنا. أما في يوم الجمعة فهو سنة مؤكدة وفيها ثواب عظيم. وبكر وابتكر يعني ذهب باكرا أول النهار، وابتكر يعني فعل خيرا، كأن قرأ القرآن مثلا، أو عمل استغفارا، أو ذاكر علما، أو علم علما، هذا يقال عنه ابتكر، يعني فعل خيرا. ومشى ولم يركب، بيته قريب، يعني بين هوني وطريق جديد، هذا اسمه قريب عند الفقهاء، بين هوني والملة قريب، هذا مش بعيد. فمشى ولم يركب، زمان كان في الدابة، هلا في السيارة، كل خطوة عم يخطوها، شفتوا شو قال الرسول له عليه الصلاة والسلام: أجر سنة بكل خطوة صيامها وقيامها، يعني من النوافل. بس شوفوا قديش الأجر عظيم. ودنا من الإمام، لأنه جاي بكير بيطلع له محل أن يكون قريبا من الإمام. وأنصت ولم يلغو، مش قاعد يفتح التليفون مثل ما حكينا هديك اليوم، يعني شفت قلت لكم أكثر واحد، في واحد عم يعمل هيك، يعني عم يعمل هيك، يعني هو حريص أنه يراجع كل مثلا الإنستغرام أو الشيء اللي هو عم يشوفه، الفيسبوك أو غير ذلك. يعني هذا وقع في شوف الكراهة الشديدة، أن الرسول قال من مس الحصى فقد لغى، هذا كأنه عم يمس حصيات، هذا لما عم يعمل هيك. قلت لكم واحد تاني من أحبابنا المتعلمين عنا هون، الله بيعرف حاله، إذا كان هون حط العوينات، حط العوينات، والخطيب عم يخطب، أنا عم بقول يعني لما يحط العوينات شو يعني؟ تركيز، يعني عم يركز، يعني عم يتلهى عن الخطبة اللي عم يخطبها الخطيب. وأنتوا بتعرفوا أحبابنا يخطبون في أشياء مهمة، الله يجزيهم الخير، وكل الخطب اللي مرأت سمعتوها في العقيدة
الأساسيات يعني أشياء مهمة أنك أنت تكون منتبه ومنصت. كيف إذا فوق كل هذا سمعت ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وين واحد وين عندك عمل أنت إذا فعلته لك أجر سنة صيامها وقيامها والرسول عم يقول بكل خطوة يخطوها؟ فيعني لما تسمع هيك من كلام الرسول في حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شو بتقول؟ لأعمل بهذا إذن، فلأعملن بهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تروحوا على حالكم هالأجر العظيم، مثل اللي بيتكسلن وبيكون هو عم يتكسلن على حاله يعني وبيترك انه يجي على المسجد، لأنه في ناس بيقولوا ايه خلاص معنا الدرس أونلاين، أونلاين مثل هون مثل الحضور هون. لا، وقلنا الرسول قال من غدا إلى مسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تاما حجته، يعني من النوافل، اللي جاي يتعلم واللي جاي يعلم. هذا كيف بتحصله؟ إذا جيت على المسجد مخلصا لله تبارك وتعالى. في واحد منكم سهل عليك اليوم يقدر يعمل عمرة؟ لأنه الحج بالسنة مرة، سهل عليه أنه يعمل كل يوم عمرة حتى لو كان هني. المنظر هلأ بالحج وصلت المقبرة اللي فيها السيدة خديجة المعلات، الناس بالصفوف، يعني كيف بدك تروح تعمل عمرة للطوف

0: أعوذ بالله من الكسل اللي هو ضعف الهمة عن طاعة الله. هذا معنية الكسل يا أحبابي، ضعف الهمة عن طاعة الله. تلاقي الواحد عنده همة يأكل، عنده همة يسهر، عنده همة يلعب، وعنده همة يتلهى، وعنده همة يحكي نتب بيقولوا لها، وعنده همة يكزدر، وعنده همة يشم الهواء. عند الطاعات بلش يتضعضع وتضعف همته، وتبلش نفسه تقول له بس أنت تعبان، وأنت الله يعطيك العافية كل النهار بالشغل عم تتعب وكذا. بس إذا في ملذات بشد حيله، إذا في شيء في أكل بشد حيله، إذا في شيء قاعدة إراجيل وما إراجيل بشد حيله. لما يجي موضوع الطاعات الذكر بلش النفس والشيطان بيقف ضده في هذا. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام.

معنى صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف

0: قد علا.
1: ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فأي ربح أعظم من هذا الربح؟ وأي تجارة أربح من هذه التجارة؟ أنكم كلما صليتم على نبيكم صلاة واحدة صلى الله عليكم بها عشرة. فانظروا هذا الربح واجنوا هذه الثمرة.

أكثروا من الصلاة على رسول الله، فقد قيل في بعض الروايات إن للمصلين على سيد المرسلين 10 كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، والثانية شفاعة النبي المختار، والثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، والرابعة مخالفة المنافقين والكفار، والخامسة محو الخطايا والأوزار، السادسة قضاء الحوائج والأوطار، والسابعة تنوير الظواهر والأسرار، الثامنة النجاة من النار، التاسعة دخول دار القرار، العاشرة سلام العزيز الجليل.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشهامة، وصل على سيدنا محمد صاحب العلامة، وصل على سيدنا محمد المعروف بالوسامة، وصل على سيدنا محمد الموصوف بالكرامة، وصل على سيدنا محمد المخصوص بالزعامة، وصل على سيدنا محمد من كانت ظله الغمامة، وصل على سيدنا محمد خير من شرف أرض رامة، وعلى آله وأصحابه الذين دافعوا عن الدين بغية الحماية والسلامة صلاة دائمة مستمرة باقية إلى يوم القيامة.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. كتبت صحيفة الديار: لم تحمل الساعات القليلة الماضية أي إجابة عن الأسئلة المفتوحة سواء في المنطقة أو على الصعيد الداخلي، وفي الانتظار العين على انعكاسات جهود رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو للفوز بالانتخابات بأي ثمن، والعين الأخرى على بورصة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتأرجحة بين التسوية مع إيران أو تهديدها بالإبادة.
0: جولة الصحافة.
1: الحكومة التي يزور رئيسها نواف سلام النبطي اليوم أقرت موازنة 2027، ومعها اتخذت قرارات معيشية وحياتية تنفس الشارع مرحليا دون أن تقدم أي حلول مستدامة. ووفق مصادر مطلعة، فإن لبنان الرسمي يصر على استئناف المفاوضات السياسية بعد رفض تل أبيب، حيث يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى توظيفها في معركة الانتخابية، فيما يرغب لبنان تحقيق نتائج ملموسة بعيدا عن محاولات الإسرائيليين لإقرار وقائع أمنية، ويصرون على التملص من اتفاق الإطار. وحتى الآن لم يقدم الأمريكيون أي التزام بدعم الموقف اللبناني، وكذلك لا يزال الانحياز تاما للموقف الإسرائيلي في ملف اليونيفيل، وتم رفض عرض لبناني بالتمديد لهذه القوات 6 أشهر بانتظار إيجاد حل للقوى البديلة.
0: جولة الصحافة.
1: قالت صحيفة الجمهورية إن صندوق النقد الدولي أعلن أن لبنان لا يزال أمامه عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي قبل التوصل إلى اتفاق جديد يتيح له الحصول على دعم من الصندوق، بحسب ما أوردت وكالة رويترز. وأوضح الصندوق أن مسار لبنان نحو إبرام اتفاق جديد لا يرتبط بإجراء واحد، بل يتطلب استكمال مجموعة من الخطوات والعناصر المرتبطة بالإصلاح المالي والمصرفي. وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي إن التوصل إلى اتفاق يتطلب إحراز تقدم مستمر في تنفيذ الإصلاحات الرئيسة، مشيرة إلى أن من أبرزها دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، ويعد هذا الملف من القضايا الأساسية في مسار إعادة تنظيم القطاع المصرفي ومعالجة تداعيات الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان. وأضافت أن الإصلاحات المطلوبة تشمل أيضا إقرار قوانين ملائمة لمعالجة الفجوة المالية على أن تكون منسجمة مع المعايير الدولية، ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه لبنان مساعيه لاستكمال المتطلبات المرتبطة بالتفاوض مع الصندوق، وسط تأكيد دولي متكرر على أهمية تنفيذ إصلاحات مالية ومصرفية بصورة متدرجة ومستدامة، بما يمهد لإحراز تقدم في مسار الاتفاق والحصول على الدعم المالي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أنه مما ظهر من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم عند مولده وبعده ما أخرجه الطبراني عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن أمه أنها حضرت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ضربها المخاض قالت: فجعلت أنظر إلى النجوم تدلى حتى أقول لتقعن علي، فلما ولدت خرج منها نور أضاء له البيت والدار. وشاهده حديث العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك. إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم. وفي حديث أبي أمامة عند أحمد نحوه. وأخرج ابن إسحاق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، وقالت: أضاءت له بصرى من أرض الشام. وروى ابن حبان في قصة رضاعه صلى الله عليه وسلم من طريق ابن إسحاق بإسناده إلى حليمة السعدية الحديث بطوله. وفيه من العلامات كثرة اللبن في ثديها، ووجود اللبن في شارفها بعد الهزال الشديد، وسرعة مشي حمارها، وكثرة اللبن في شياهها بعد ذلك، وخصب أرضها وسرعة نباته، وشق الملكين صدره. وهذا الأخير أخرجه مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم جمعه فأعاده مكانه. الحديث. وفي حديث مخزوم بن هانئ المخزومي عن أبيه قال: وكان قد أتت عليه 50 و100 سنة، قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرافة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغابت بحيرة ساوة. أخرجها ابن السكن وغيره في معرفة الصحابة. انتهى كلام ابن حجر. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجري به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيرها. فلم ينكر عليه عمر ولا غيرها، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد: ترميم داخلي وخارجي، دهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فيردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
0: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23/1 الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

إذاعة المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

الهادي. مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة والليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر نيمنة مقابل أبي سيمول. 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة اكتر. اذا كنت طالب متفوق او عم تفتش على فرصة تسجيل انسب، او حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 او تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رجعنا. أوراد المساء.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا.

محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: روح الربع والتزم عند المقام وحي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
9: نعم، مين هاي سولا؟
8: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
9: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
8: وقريب حدنا،
9: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
8: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
9: سولا شوب 70-01-47-67
8: بإدارة وفاء بشناتي.
10: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

المبعوث رحمة للعالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الصفات العلية مستدر.

وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا

وأستعين بحول الله تعالى وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله.

فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية، ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف ابن قصي الملقب بمجمع ابن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي

ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة

ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه وعدناه.

فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية. وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم، وكيف لا والسيد الأكرم، وكيف لا، وكيف لا والسيد الأكرم.

وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه واحتست العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه

في الجهر والإسرار.

فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على

وأشرفت من غرف الجنان وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان وقطرت قطرات

وخرت الملائكة سجدا وما جث قلان وتجلى الملك الديان من غير حركة ولا انتقال

أن صف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب وانشر نوا

وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين ونودي

وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطيار

كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي فشكوت العطش

أذفر فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل على

تنتبه معي، أليس المؤمن يؤمن بكل أنبياء الله ورسله؟ طيب ليش بالقدر؟ الملك يسأل الإنسان الميت ماذا كنت تقول في محمد؟ هل بيقول له ماذا كنت تقول في عيسى؟ سبحان الله. هل يقول له ماذا كنت تقول في موسى؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في إبراهيم؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في نوح؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في سليمان وداود وأيوب ويعقوب وإسحاق؟ لا. طيب لماذا يقول له ماذا كنت تقول في محمد؟ لأنه نبي هذا الزمان، وهذا الإنسان من أمته. انتبه، والإيمان بمحمد معناه الإيمان بكل الرسل السابقين أيضا. اعترافك برسالة محمد اعتراف ضمنا بنبوة كل الأنبياء السابقين. ليه؟ لأن من معنى الإيمان بمحمد أن تصدق محمدا فيما قال، ومحمد أمرنا أن نؤمن بكل الأنبياء السابقين.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
5: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكن تفتحوا لأولادكن باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتن وقدراتن القيادية. خليهن يكتشفوا طاقاتن ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكن يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فليعلم أن قول الله تعالى في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دل على أن الله تعالى لا يشبه العالم بوجه من الوجوه، إذ العالم ينحصر في شيئين، جوهر وعرض، والجوهر معناه الحجم سواء كان كثيفا أو لطيفا، وهو أصل الشيء، فالشمس جوهر وكذلك القمر، ويقال لهما جسم كثيف، والضوء الذي ينبث منهما ويمتد يسمى جوهرا ويقال له جسم لطيف. وأما العرض فمعناه صفات الجوهر كالحركة والسكون واللون والحرارة والبرودة. الشمس جوهر والحرارة القائمة بها عرض، وسيرها كذلك عرض، ونحن بنو آدم جوهر وجسم وحجم. أما حركاتنا وسكناتنا والألوان، البياض والسواد والشقرة والحمرة والحرارة والبرودة التي فيها، فهي كلها أعراض. وكذلك اتخاذ المكان والتحيز في جهة فوق أو تحت يقال له عرض. والعالم لا يخرج عن هذين، كل أنواع العالم ينحصر في الجوهر والعرض. وأما الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الجوهر بقسميه اللطيف والكثيف، وأوجد صفات الجوهر التي هي أعراض، وأبرزها من العدم إلى الوجود. فإذا هو ليس جوهرا ولا عرضا، لأن الجوهر والعرض مخلوقان لم يكونا ثم كانا. والألم واللذة والفرح والحزن عرض، والتفكير أيضا، وكذلك الصوت عرض، وهو قسمان: صوت هو حرف، وصوت ليس بحرف. فصوت الطبل مثلا يقال له صوت ولكنه ليس حرفا. أما الإنسان فإنه ينطق بصوت وحروف، والله تعالى منزه عن أن يتكلم بصوت وحرف لأنهما عرض. فلو كان يجوز عليه الصوت والحرف لجاز عليه اللون والحركة والسكون والتفكير وكل الأعراض. ولو كانت تجوز عليه الأعراض لكان حادثا. من هنا قال علماء التوحيد: إن الله يتكلم كلاما ليس حرفا ولا صوتا، لأنه لو كان يتكلم بحرف وصوت لكان مثل خلقه. أما القرآن فإذا أريد به اللفظ الذي قرأه جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأه سيدنا محمد على الصحابة، فإن أريد بالقرآن هذا اللفظ فإنه مخلوق. هذا اللفظ خلقه الله تعالى فأسمعه جبريل، ليس جبريل سمعه من الله تعالى كما يسمع الطالب من أستاذه الذي يقرأ عليه، بل خلق الله تعالى حروف القرآن فأسمعها جبريل. ثم أخذ جبريل هذا الصوت الذي خلقه الله وهو صوت القرآن، أخذه بأمر الله وقرأه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع أن حروف القرآن كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ، إلا أن سيدنا جبريل أسمع سيدنا محمدا القرآن كما تلقاه هو من الصوت الذي خلقه الله، وليس مجرد أنه قرأ في اللوح المحفوظ، أي ليس الأمر أنه رأى حروف القرآن وحملها إلى سيدنا محمد، بل أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلقاه. ويوم القيامة يحاسب الله الخلق الإنس والجن، فيسمع كل واحد كلامه تبارك وتعالى الذي ليس حرفا ولا صوتا. يسمع جميع البشر وجميع الجن يوم القيامة قبل دخول الجنة، وذلك أن الله تعالى يزيل الحجاب المعنوي عن سمعهم، فيسمعون كلام الله الذاتية الذي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة. فالكافر لما يسمع كلام الله لا يسر، أما المؤمن التقي فإنه يسر لما يسمع كلام الله يوم القيامة، فيعرف هذا حساب الله له: لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما اعتقدت كذا. الجن من إبليس إلى نهاية ذريته يسمعهم الله كلامه، البشر من آدم إلى آخر فرد من ذريته يسمعهم الله كلامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه يوم القيامة من غير ترجمان ولا حاجب. رواه البيهقي في السنن. والله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين، أسرع من كل حاسب من عباده، فقال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إبليس وحده عاش آلاف السنين، لأنه خلق قبل آدم بزمان ويعيش إلى يوم النفخ في الصور. فلو كان الله يحاسبه بالحرف والصوت أو يتكلم بالحرف والصوت كما يدعي البعض لكان ذلك يأخذ آلافا من السنين، ولم يكن أسرع الحاسبين بل كان أبطأ الحاسبين. ولكن الله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين. وأما قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس معناه أن الله ينطق بحرف الكاف والنون الذي هو من لغة العرب، وذلك لأن الله كان قبل اللغات، ولا يجوز أن يكون قبل اللغات لا يتكلم ثم بعد أن خلق اللغات تكلم، لأن هذا معناه أن الله حادث، والله تعالى قديم أزلي ليس بحادث. إنما معنى هذه الآية المذكورة أن الله يخلق الشيء الذي أراد وجوده بدون مشقة ولا تعب ولا تأخر عن الوقت الذي أراد وجوده فيه. وذكر كلمة كن في القرآن ليفهمنا أن هذا الأمر صحيح، ليس صعبا على الله، كما أن الإنسان إذا أراد أن يقول كن ينطق بالكاف والنون، ويكون هذا أسهل شيء على الإنسان فلا يكلفه تعبا. يقول بعض أهل الفساد: إن لله صوتا لا كأصواتنا، وهذا القول لا يجوز في حق الله، لأن الصوت لا بد أن يكون حادثا، لا يوجد صوت أزلي قديم، لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فإن الباء جاءت ثم انقضت، ثم جاءت السين ثم انقضت، ثم جاءت الميم ثم انقضت، وهكذا الحروف يسبق بعضها بعضا، وكذلك كل شيء يسبق بعضه بعضا هو مخلوق، والخالق تعالى لا يوصف بكل ما هو من صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. وقد خالف المشبهة إجماع المسلمين حين قالوا: إن الله يتكلم بحروف متعاقبة أزلية النوع حادثة الأفراد، وقد ذكر ذلك في عدة من الكتب، فلتحذر: تعالى الله وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم من حرام. وقد وافينا هذا الزمان المر، ومع ذلك كله لم نحد ولن نحيد عن دربك يا أيها المعلم. وحسبنا أننا إن بلغنا الغاية فمنصورون، وإن حيل بيننا وبينها فمعذورون. من سنى قوله أضاءت شموس نورت درب أمة باللآلي، يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين؟

0: نداء المعرفة، النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
1: اكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
9: باور جروب

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكانكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
6: رجعنا. الحمد لله ذي الصفات العلية.
7: الله
6: يفتح عليك.
7: الله
6: يزيدك.

المولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
1: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
2: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. geo.edu.lb 71 358 058.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بيزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمنة مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكاز تايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أيها الأحبة أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى للاستماع إلى علم الدين. قال المؤلف رحمه الله: الآن نتكلم عن بعض أحكام صلاة الجمعة. وفي الجمعة فرض عين عليهم، أي أن الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين على الذين سبق أن ذكرهم قبل ذلك، إذا كانوا 40، يعني لا بد أن يكونوا 40 لتصح الجمعة، فإذا كانوا أقل من ذلك لا تصح الجمعة، لم يجدوا سواهم يصلون الظهر. هؤلاء مكلفين مستوطنين في أبنية، يعني لا بد أن يكونوا من المكلفين، فلا تنعقد إذا كانوا 40 لكن فيهم واحد من الأطفال مثلا ليس مكلفا، فلا تنعقد بهم لأنه نقص عن 40، نقص واحد عن 40. كذلك إذا لم يكونوا مستوطنين، الإنسان الذي يقيم في بلد يريد أن يمكث فيه إلى النهاية، يعني يتركه لتجارة، يتركه لزيارة، يتركه، أما هو مستقره فيه، يعني يريد أن يبقى فيه في الصيف في الشتاء، يريد أن يبقى في هذا المكان إلى النهاية، فهذا يكون مستوطنا، يقال عنه مستوطن. فلا بد أن يكون هؤلاء 40 الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة لا بد أن يكونوا مستوطنين. ليس معناه لا يصح للمسافر أن يصلي الجمعة، لا، المسافر له أن يصلي الجمعة مع 40 المستوطنين، يعني يصلي معهم، لكن لا تنعقد به. إذا كان هو واحد من 40 لا تنعقد هكذا صلاة الجمعة. في أبنية، يعني لابد أن لا يكونوا يسكنون الخيام، لأنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده في زمن الصحابة أيضا أهل الخيام ما كانوا يأتون المدينة ليصلوا الجمعة، كانوا يصلون الظهر أهل الخيام الذين ما عندهم أبنية، لا في الخيام، لأنها لا تجب على أهل الخيام، وتجب على من نوى الإقامة عندهم 4 أيام صحاح، أي غير يومي الدخول والخروج. يعني إذا واحد سافر لكن نوى أن يقيم هناك أكثر من 3 أيام غير يومي الدخول والخروج، 4 أيام فأكثر، هذا يسمى مقيما، هو سافر لكن الآن صار مقيما ليس مستوطنا، لزمته الجمعة مع أهل البلد الذين تجب عليهم الجمعة، فالآن صار واجبا عليه أن يصلي الجمعة، هذا الذي هو مقيم، لو كان جاء من مكان بعيد لكن أقام عندهم 4 أيام أو أكثر من ذلك. وعلى من بلغه نداء صيت من طرف يليه من بلدها، يعني إذا كان شخص هنا بلد الجمعة وهو في بلد لا تجب عليهم الجمعة، لكن يعني إما أنه لا يوجد 40 أو هم معذورون بغير ذلك، إذا وقف في طرف بلدته ووقف مؤذن في طرف بلدة الجمعة وأذن، هذا الذي في هذه البلدة التي لا تجب عليهم أصلا كانت جمعة لولا هذا، يسمع أذان هذا الشخص الذي يؤذن من طرف بلد الجمعة، وكان صيتا معناه صوته قوي، مثل الحاج اللي أذن، مثل الحاج سمير، مثل الحاج عبد الرحمن، هؤلاء يقال عنهم عن كل واحد منهم صيت، يعني صوته قوي، مع اعتبار أن يكون هو معتدل السمع، هذا الشخص مش سمع ضعيف، وأن يكون أن تكون الريح ساكنة، لأنه إذا تحركت الريح أحيانا الشخص لا يسمع كما لو كانت الريح ساكنة. مع كل هذا إذا كان يسمع هذا الذي في بلدته في الأصل لا تجب عليهم الجمعة، أذان هذا الصيت الذي وقف عند طرف بلد الجمعة يسمع الأذان، صار لازما عليه أن يلحق الجمعة في هذه البلدة التي هو يسمع الأذان منها. الشرح أن الجماعة في الجمعة فرض عين. قلنا شو يعني فرض عين؟ يجب على كل مكلف بعينه. ف فلا تصح فرادى، ما بيصح الواحد يصلي صلاة الجمعة وحده يعني مفردا. وفضيتها على من كان موصوفا بالأوصاف السابقة الذكورة والحرية والإقامة والعقل والبلوغ وفقدان العذر، وكل ما هو عذر في ترك الجماعة فهو عذر في ترك الجمعة. تتذكروا ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الخوف والمرض، يعني إذا كان الشخص يخاف على نفسه الضرر إذا خرج لصلاة الجمعة لا يجب عليه أن يخرج لصلاة الجمعة، تحقق أنه ينضر، خاف أن ينضر فلا تجب عليه. كذلك إذا كان مريضا لكن بحيث يشق عليه مشقة شديدة لو خرج إلى الجمعة لا يجب عليه أن يخرج إلى صلاة الجمعة، مش مجرد أنه صاب غريب أو رشح، أنه بعض الناس بيصيبهم هيك ما بيروحوا على الجمعة. تقول ليش ما رحت؟ بعض منهم شو بيقول؟ خاف اعديهم للمصلين، أين جئت بهذا؟ هذا لا ينظر إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فمن أعدى الأول، يعني الإنسان أو البهيمة التي أصابها المرض أول واحدة، أين جاء هذا المرض؟ بخلق الله تعالى. لذلك الرسول نبه وعلم عليه الصلاة والسلام فقال لا عدوى في الإسلام، يعني لا عدوى على حسب ما تعتقده الجاهلية، هم يعتقدون أن المرض يخلق المرض وهذا خلاف عقيدة المسلمين. نحن لا نعتقد أن شيئا سوى الله يبرز شيئا من العدم إلى الوجود، الخالق هو الله وحده، بيحصل بمشيئة الله، يحصل بمشيئة الله أن يجاور إنسانا مريضا فيصيب هذا الذي جاور المريض المرض بمشيئة الله بخلق الله، مش المرض خلق المرض ولا هذا الإنسان خلق المرض، الخالق هو الله. هذه عقيدتنا، عقيدة المسلمين. في الجاهلية كانوا يعتقدون أن هذا المرض يخلق المرض في الشخص الآخر، فالرسول نبه هذا الصحابي لما شكى أن ناقة مرضة قال فمن أعدى الأول، يعني المرض لا ينتقل بذاته، الذي يخلق المرض في الثاني هو من خلق المرض في الأول. من خلق المرض في الأول؟ الله، إن شاء يصير في الثاني، وإلا لكان كل اللي بالمستشفيات أيام الكورونا ماتوا، نحن يشتغلوا بالمستشفيات يداوون المرضى، أليس جاوروا هؤلاء كلهم ماتوا، كل اللي كانوا بالمستشفى ماتوا؟ لا، لأن هذا المرض لا يخلق المرض، لو كان هو يخلقه بذاته لكان كل هؤلاء صاروا كذلك وأصابهم هذا المرض، وما كلهم أصيبوا بهذا المرض لأن الخالق هو الله. هذه عقيدة المسلمين. فنحن نقول إذا كان هذا المرض شديدا بحيث يشق عليه مشقة شديدة يخشى زيادة الضرر إن خرج إلى الجمعة فله عذر ألا يخرج، أما إذا كان شيئا خفيفا كألم رأس ألم معدة زكام هذا شيء خفيف ليس عذرا لترك اللحاق بصلاة الجمعة. وإنما تجب الجمعة عليهم إذا كانوا 40 ذكرا مستوطنا، يعني المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، لكن إن ذهبت إلى صلاة الجمعة إن كانت في المسجد أو في المسجد الجامع أو في غيره، وذهبت غير متطيبة وغير متزينة ونوت لله تعالى لتسمع كلام أهل السنة والجماعة، هذا الخطيب الذي هو من أهل السنة والجماعة، فلها ثواب على ذلك بذهابها وبحضورها ولو كانت شابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، ما قال الرسول لا تمنعوا العجائز، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما تمنعون يروحوا على المساجد، وليخرجن تفلات أي غير متزينات ولا متطيبات، يتركن هذه الزينة وهذا الطيب. إذن بحسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون لها أجر، يكون لها ثواب. وإنما تجب الجمعة عليهم إذا كانوا 40 ذكرا مستوطنا إقامتهم في خطة أبنية، أي في مكان معدود من البلد، ولو كانت الأبنية من خشب أو قصب أو سعف، اللي هو بنقول له نحن جريد النخل، زمان كانوا يعملوا هيك بيوت من هذا، فهذه تسمى أبنية، فهؤلاء يصلون الجمعة. ولا تجب على أهل الخيام، قلنا لأنه من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الخيام، وبعد الرسول أيام الصحابة أيام الخلفاء أهل الخيام ما كانوا يقيمون الجمعة لأنها لا تلزمهم. وتجب الجمعة على من نوى الإقامة في بلد الجمعة 4 أيام صحاح، أي كوامل غير يومي الدخول والخروج فأكثر، يعني 4 أيام 5 أيام أسبوع شهر، خلاص هذا صار مقيما لزمته الجمعة مع أهل البلد الذين وجبت عليهم الجمعة، لأنه بذلك ينقطع السفر. يعني إذا واحد سافر ويريد أن يترخص بأحكام المسافر لابد أن يكون سفره طويلا، السفر الذي تقصر فيه الصلاة اللي هو كم فرسخ قلنا تتذكره؟ 16 فرسخا. كم ميل قلنا الفرسخ؟ 3 أميال. كم ميل؟ مش 3 أقوال، 48 ميلا. الميل ألفاذ راع 3500 على قول، 6000 على قول. الظاهر أنه ما عم بتذاكروا المعلومات فبتنسوها. قلنا نحن إذا إنسان سمع درس علم من شيخ فتركه ولم يكتبه فإنه في العادة شو ينساه، والدليل على ذلك ما نحن فيه. أما إذا كتبه ذكره كثيرا، يعني صار اللغة العامية راجعه كثير يعني، أو درسه كثيرا، فإنه كم العبارة؟ ما خلص اليوم دون 10، فإنه يزداد فيه فهما. كررت العبارة، عبارة الشيخ عبد الله رحمه الله، ليش؟ حتى تعرفوا أن في التدريس، أن في التدريس سرا، مش بس بتحفظه، تزداد فيه فهما. التعبير أنا بركز عليه ورجع بعيده لتشوفوا، العلماء أحيانا بيحطوا حرف لقصد عندهم، بيحطوا حرف، بيحطوا كلمة بهالموضع لقصد عندهم. فلما قال الشيخ عبد الله رحمه الله فإنه يزداد فيه فهما، يعني هذه من أسرار أن تدرس العلم، مش يزداد بس حفظا. أنت إذا كررت كتير تحفظ، بس إذا درست كتير تزداد فيه فهما، فهذا من بركة أن تدرس علم الدين تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وهيك بتحافظوا على العلم يا أحبابنا. لا سيما أنتم عارفين الوضع اللي نحن عايشينه المأساوي، ما عم بيحكي الوضع الاقتصادي، اللي هو بروز أهل الضلال وكثرة أهل الضلال وانتشار أهل الضلال وانتشار كلام أهل الضلال، بده يكون فيه أحبابنا أهل السنة والجماعة اللي هن أمثالكم، يعني اللي هن بدهم يحملوا هذه الراية هذا العلم، بدهم يدافعوا عن دين الإسلام، بدهم يدافعوا عن دين الإسلام بحفظه، بحفظ العلم، بحفظ الأدلة، هيك بتدافعوا عن دين الإسلام. بأي موقع كنت تعرف كيف تجاوب إذا أجا واحد قال كلام ضلال وقلت له هذا غلط، الناس حتتطلع فيك إذا كانوا بيسموه داعية أو شيخ أو دكتور، شو حيقولوا لك؟ ليش غلط؟ قلت لهم غلط لأنه أنا سمعت أنه غلط أو أنا بعرف أنه غلط، بده يكون عندك دليل. قلت لكم الشيخ عبد الله بالسبعينيات كان يعلمنا الأدلة العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه بهذاك الوقت كثرت الشيوعية، كثر الإلحاد وانتشر الإلحاد بين الشباب والشابات، فصار يقولوا ما في إله، وين عم تقولوا في إله؟ شو بده يكون علماء أهل السنة؟ شو بدهم يعملوا؟ بدهم يقووا هالشباب، بدهم يقووا الناس بأدلة أهل الحق. فإجا واحد شيوعي عند الشيخ هون ببرج أبي حيدر بسنة 75 على ما أذكر، وناقش الشيخ، والشيخ أقام عليه الحجة بالأدلة العقلية، لأنه إذا قلت له للشيوعي قال الله تعالى بيقول لك ما أنا ما مآمن بالإله، شو عم تقول لي قال الله تعالى؟ بشو بدك أنت تقيم عليه الحجة بالأدلة العقلية؟ لأنه العقل له اعتبار. فالشيخ عبد الله أقام عليه الحجة العقلية، بس خلص إجا بده يروح قال له إيتي بأكبر رأس عندكم حتى نحطمه أمامك. ليش؟ لإضعاف همة الشيطان اللي عم بوسوس له أنه يرجع يعتقد هالمعتقدات الفاسدة. وتجب أيضا على من توطن محلا يبلغه منه النداء من شخص صيت أي عالي الصوت باعتبار كونه واقفا بمستوى من طرف يلي السامع، لأنه تكون أرض مستوية، لأنه إذا فيه ضاب تمنع وصول الصوت من بلد الجمعة، مع اعتبار سكون الريح، بحيث يعلم أن ما يسمعه نداء الجمعة ولو لم تتبين الكلمات. يعني لو ما عرف شون عين هذه الكلمة ما هي التي يقولها الآن، لكن عارف أنه هذا هو النداء للصلاة، وذلك باعتبار معتدل السمع. ولا تجب على مسافر إلا أن يكون عاصيا بسفره. فإذا الذي يترخص بالسفر، لأنه كنا قلنا أنه 16 فرسخا 48 ميلا، قلنا الميل قديش شو قالوا الفقهاء فيه، كمان يشترط حتى يترخص المسافر بأحكام المسافر من حيث قصر الصلاة وجمع الصلاة وسقوط الجمعة عنه، وإذا أراد أن يفطر إن كان في رمضان لابد أن يكون غير عاص بسفره. أما إذا واحد سافر سفر معصية فيلزمه أن يؤدي الصلاة 4 ركعات الرباعية، 4 ركعات، وليس له أن يجمع، ليس له أن يقصر، وليس له أن يجمع، وليس له أن يترك الجمعة، لأنه عاص بسفره. مثل واحد سافر ليشتري خمرا مثلا، هذا عاص بسفره. أو امرأة مثلا خرجت من بيت زوجها بلا سبب وسافرت، يعني ناشزة وما معها محرم كمان، يعني بيكون عليها معصية أنها سافرت بلا محرم، ومعصية أنها ناشزة خرجت من بيت زوجها بلا إذنه بلا سبب شرعي، فتسمى ناشزة. وتعرف الناشزة أنها تسقط نفقتها، تسقط نفقتها، يعني ما بيعود زوجها ملزم بنفقتها طالما هي قائمة على النشوز. شو كمان هذه الناشزة؟ لا تقبل صلاتها حتى ترجع عن النشوز. شو يعني لا تقبل؟ مش معناتها لا تصح، ليس لها ثواب، ليس لها ثواب طالما هي قائمة على النشوز. أما إذا رجعت عن نشوزها بيرجع في صلاتها لها ثواب، ويسقط قسمها كمان. إذا واحد تزوج امرأتين أو أكثر يجب عليه أن يعمل قسما بالعدل على حسب الشرع بين الزوجتين أو الزوجات، فإن نشزت سقط قسمها، يعني دورها في المبيت، هذا معنى قسمها. ولا تجب على مسافر إلا أن يكون عاصيا بسفره. ولا يشترط في المسافر الذي سفره مباح أن يكون سفره مسافة قصر، هذا في أمر الجمعة في صلاة الجمعة، بشرط أن يكون في حكم المسافر قبل الفجر. يعني إذا أنشأ الشخص سفرا بعد الفجر لزمته الجمعة، بده يصلي الجمعة. إذا أراد أن لا يصلي الجمعة وكان يريد السفر يخرج من البلد، يفارق عمران البلد قبل دخول الفجر، مثل مسألة من أراد أن يفطر في رمضان بعذر السفر، متى يخرج من البلد؟ يخرج قبل الفجر. فإن خرج بعد الفجر لم يترخص للفطر في هذا اليوم إلا أن يخشى ضررا، هذا مذهب الشافعي. وعند الإمام أحمد رضي الله عنه يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في رمضان ولو خرج بعد الصبح أو بعد الظهر. وعند الإمام مالك رضي الله عنه يجوز للمسافر سفر قصر أن يترك صلاة الجمعة، لا يصلي الجمعة، أن يصلي الظهر ولو كان سفره بعد الصبح، يعني بعد دخول الصبح، أكيد قبل الظهر، لأنه إذا دخل الظهر وهو بالبلد بده يصلي الجمعة. صلاة الجمعة مطلوب يعني بعد العناية بالأمور اللازمة التي فيها أن تعرف أشياء وردت في السنة الشريفة حتى يعني تكسب الأجر الكامل في صلاة الجمعة، لأن أجر صلاة الجمعة عظيم جدا. الرسول قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن، يعني الذنوب تكفر بين صلاة الجمعة هاي والصلاة اللي بعدها الصغائر، وقد يكفر الله بذلك بعض الكبائر أيضا، الله فعال لما يريد، أو كل الكبائر الله يفعل ما يشاء. وبين رمضان ورمضان فاعتنوا بأنه تكون هذه الصلاة كاملة. حتى تكون هذه الصلاة كاملة بدنا نتبع ماذا فعل الرسول، لأي شيء أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث عظيم، وهو حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي من حديث أوس بن أوس الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. يعني بيقول الواحد: ما أعظم هذا الدين، ما أكرم رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا إنسان في يوم الجمعة غسل، يعني قال لزوجته لأهله: اليوم الجمعة اغتسلي، واغتسل هو، لأن غسل الجمعة أمره مؤكد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فبعض الأئمة قالوا واجب نظرا إلى ظاهر الحديث، وأكثر الأئمة قالوا معناه سنة، لكن أمره مؤكد، لذلك الرسول قال واجب، استعمل كلمة واجب، مثل ما نحن نستعملها أحيانا. أهل بلدنا يعني بيقولوا رايحين نعمل الواجب إذا أرادوا التعزية، والتعزية شو؟ سنة. أو إجاهم ضيوف فأكرموهم، إكرام الضيف شو؟ سنة. فشو بيقولوا؟ عملنا الواجب، أو رايحين نعمل الواجب. يريدون بذلك أن هذا أمر مؤكد في الدين، أنك تعزي أحبابك، أنك تعزي الأقارب. فهنا الرسول استعمل هذا اللفظ لتأكيد أن هذا الأمر فيه ثواب عظيم، وأنه سنة عظيمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وسألت شيخنا رحمه الله: لو واحد تركه بلا عذر، ترك غسل الجمعة بلا عذر، لا هو مريض ولا يخشى الضرر ولا مقطوع الماء مملاء ماء، فقال يذهب أكثر ثواب الجمعة، أكثر الثواب بيروح عليه. والناس هلأ يعني كثير من الناس عندهم عادة كل ما يصحوا من النوم يغتسلوا، ليس لأجل التقرب إلى الله، ليس لأجل رفع الحدث، معودين هيك. حتى في ناس قالوا لي بيغتسلوا مرتين. وقال شيخنا رحمه الله: كثرة الاغتسال بلا سبب تدخل في التنعم المكروه. انتبهوا لهالشيء، لأنه أحيانا الواحد يتعود على عادة وبيبقى عليها ماشي، بيكون يعني بيصير عنده غفلة عن الموضوع. فإذا أراد أن يغتسل ليكن هذا الاغتسال لسبب، لرفع الحدث الجمعة، للنظافة، النظافة شيء حسن في الدين. إذا أراد أن يحضر مجتمع خير يغتسل حتى لا تطلع منه رائحة تنفر الحاضرين فتشغل فكرهم. يعني في أسباب في الشرع، لك ثواب إذا اغتسلت، إذا أردت أن تدخل مكة، إذا أردت أن تدخل المدينة، إذا أردت الطواف، إذا أردت الوقوف بعرفة، إذا أردت رمي الجمار، كل هذه أسباب لتغتسل، وهذا الغسل يكون لك فيه أجر. أما بدون سبب هيك كل يوم يغتسل كل يوم يغتسل، يدخل في التنعم المكروه، يعني ليس شيئا مستحسنا. أما في يوم الجمعة فهو سنة مؤكدة وفيها ثواب عظيم. وبكر وابتكر يعني ذهب باكرا أول النهار، وابتكر يعني فعل خيرا، كأن قرأ القرآن مثلا، أو عمل استغفارا، أو ذاكر علما، أو علم علما، هذا يقال عنه ابتكر، يعني فعل خيرا. ومشى ولم يركب، بيته قريب، يعني بين هوني وطريق جديد، هذا اسمه قريب عند الفقهاء، بين هوني والملة قريب، هذا مش بعيد. فمشى ولم يركب، زمان كان في الدابة، هلا في السيارة، كل خطوة عم يخطوها. شفتوا شو قال الرسول له عليه الصلاة والسلام؟ أجر سنة بكل خطوة صيامها وقيامها، يعني من النوافل. بس شوفوا قديش الأجر عظيم. ودنا من الإمام، لأنه جاي بكير بيطلع له محل أن يكون قريبا من الإمام. وأنصت ولم يلغو، مش قاعد يفتح التليفون مثل ما حكينا هديك اليوم. يعني شفت قلت لكم أكثر من واحد، في واحد عم يعمل هيك، يعني عم بيعمل هيك، يعني هو حريص أنه يراجع كل مثلا الإنستغرام أو الشيء اللي هو عم يشوفه الفيسبوك أو غير ذلك. يعني هذا وقع في شو؟ في الكراهة الشديدة، أن الرسول قال من مس الحصى فقد لغى، هذا كأنه عم يمس حصيات، هذا لما عم يعمل هيك. قلت لكم واحد تاني من أحبابنا المتعلمين عنا هون، الله بيعرف حاله، إذا كان هون حط لعوينات، حط لعوينات، والخطيب عم يخطب، أنا عم بقول يعني لما يحط لعوينات شو يعني؟ تركيز، يعني عم يركز، يعني عم يتلهى عن الخطبة اللي عم يخطبها الخطيب. وأنتوا بتعرفوا أحبابنا يخطبون في أشياء مهمة، الله يجزيهم الخير، وكل الخطب اللي مرأت سمعتوها في العقيدة الأساسيات يعني أشياء مهمة أنك أنت تكون منتبه ومنصت. كيف إذا فوق كل هذا سمعت ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وين واحد وين عندك عمل أنت إذا فعلته لك أجر سنة صيامه وقيامه؟ والرسول عم يقول بكل خطوة يخطوها. فيعني لما تسمعوا هيك من كلام الرسول في حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شو بتقول؟ لأعمل بهذا إذن، فلأعملن بهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تروحوا على حالكم هالأجر العظيم، مثل اللي بيتكسلن وبيكون هو عم يتكسلن على حاله يعني، وبيترك انه يجي على المسجد. لأنه في ناس بيقولوا ايه خلاص سمعنا الدرس أونلاين، أونلاين مثل هون مثل الحضور هون؟ لا، وقلنا الرسول قال من غدا إلى مسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تام من حجته، يعني من النوافل، اللي جاي يتعلم واللي جاي يعلم. هذا كيف بتحصله؟ إذا جيت على المسجد مخلصا لله تبارك وتعالى. في واحد منكم سهل عليك اليوم يقدر يعمل عمرة؟ لأنه الحج بالسنة مرة، سهل عليه أنه يعمل كل يوم عمرة حتى لو كان هني. المنظر هلأ بالحج وصلت المقبرة اللي فيها السيدة خديجة المعلات، الناس بالصفوف، يعني كيف بدك تروح تعمل عمرة للطوف؟ قديش بدك وقت؟ أجره حجة كاملة من النوافل إذا جاء إلى المسجد ليعلم خيرا أو يتعلمه. يعني مطلوب أن الواحد يتحمس. هو شهر رمضان كم شهر بالسنة؟ شهر واحد، يا 29 يا 30 يوم. وإذا راح رمضان هيدا، إذا الله تعالى أكرمنا وصمناه ونحن كنا في الحياة، يعني قد لا يدرك رمضان آخر الواحد منا، فبيكون يعني عمل خيرا عظيما لنفسه، أكرم نفسه بطاعة الله. وإذا تكسلا هو بخل على نفسه، هو عم يبخل على حاله هذا الإنسان إذا ترك هذه الطاعات لأجل الكسل. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بالله من الكسل اللي هو ضعف الهمة عن طاعة الله. هذا معنى الكسل يا أحبابي، ضعف الهمة عن طاعة الله. تلاقي الواحد عنده همة يأكل، عنده همة يسهر، عنده همة يلعب، وعنده همة يتلهى، وعنده همة يحكي نتت بيقولوا لها، وعنده همة يكذب، وعنده همة يشم الهواء. عند الطاعات بلش يتضعضع وتضعف همته، وتبلش نفسه تقول له بس انت تعبان، وانت الله يعطيك العافية كل النهار بالشغل عم تتعب وكذا. بس اذا في ملذات بشد حيله، اذا في شيء في اكل بشد حيله، اذا في شيء قاعدة اراجيل وما اراجيل بشد حيله. لما يجي موضوع الطاعات الذكر بلش النفس والشيطان بيقف ضده في هذا. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

أصدقائي وأحبابي المستمعين والمشاهدين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم جميعا برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. نحن وياكم بإذن الله تعالى رح نقضي ساعة تقريبا من الزمن عامرة وزاخرة بالخيرات والبركات والمسرات بإذن الله تعالى، بذكر الله عز وجل، بذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وبيان بعض الأمور المهمة اللي حابين أنه نسمعكم إياها، واللي دائما نحرص أنه نهار الجمعة لأنه يوم فضيل ويوم عظيم البركة أنه نحن نستفيد وأنتم تستفيدوا منها. إذن معكم جمال نور الميكروفون، وعلى هندسة الصوت الزميل مجد، بالإضافة لأصدقائنا بغرفة الكنترول إيمان وفادي وكل الأحبة اللي عم بيتابعونا هلأ، بنقول لهم أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا ومين ما كنتوا، وسمعونا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أحبابي، يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هون بمعنى الموت، يعني الواحد بده يبقى على عبادة الله تبارك وتعالى، على طاعة الله عز وجل إلى الممات. ما أنه في أوقات بيقول على زعمه أنه اليوم بدي أخذ بريك، ما بدي صلي، ما بدي صوم، ما بدي أطيع الله عز وجل، اليوم لا فري عزعمه. هذا منه حكي واحد عاقل، هذا حكي واحد يعني غبي، ما بيعرف قيمة الحياة، ما بيعرف قيمة الإيمان، ما بيعرف قيمة الطاعة. طاعة الله تبارك وتعالى أبدا من كل شيء. بيجينا الإيمان بالله عز وجل وبالنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو من أعظم النعم. بعدين في عنا الصلاة اللي هي أفضل الأعمال العملية يلي يحاسب عليها الإنسان على تركها إذا تركها يوم القيامة بعد السؤال عن الإيمان. فمهم جدا الواحد أنه أن يصلي الصلاة في أوقاتها، أن يؤدي الطاعات في أوقاتها وفي غير أوقاتها، لأنه في طاعات ما شرط ما إلها وقت معين. يعني ما عم نحكي عن الصلاة هون، عم نحكي عن أمور الخير يلي ممكن الواحد يعملها بأي وقت. ذكر الله عز وجل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، التبسم في وجه أخيك، التصدق، أشياء كتير الواحد بيقدر يعملها. اسمعوا معي سؤال سيدنا علي رضي الله عنه، قال: إذا هبت الرياح فاغتنمها. يعني إذا تيسر لك عمل خير افعله، ما تأجله، ما بتعرف هذه فرصة لإلك، قد لا يأتيك يوم تستطيع أن تفعل هذا الفعل الطيب يلي أنت بدك تعمله، فلذلك فلنسارع إلى الخيرات. هلأ هنحكي شوي عن هالأمور هيدي، عن الكنز الثمين يلي هي الأعمال الصالحة يلي المطلوب الواحد منا أنه يعملها ويؤديها وما ينتظر تأجيلها. خلوكم.

إذن الله تبارك وتعالى في كثير من آي القرآن الكريم يحث ويأمر عباده على فعل الخيرات، إذ إن الله عز وجل خلق الخير وأحبه وأمر بفعله، والعبد الذكي الفطن الذي وفقه الله إلى الخير يبقى في تزود من الخير حتى يأتيه اليقين أي الموت كما أسلفنا. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. هذه رواية، في رواية تانية: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. في عدة روايات لا، الحديث كله بتصب بمصب واحد وهدف واحد، إنه الواحد المؤمن لا يشبع من فعل الخير حتى يأتيه اليقين، حتى الموت ما بيشبع أبدا، لا ليل ولا نهار، لا ببيت ولا بالشغل ولا بالطريق ولا مع الأصدقاء، عطول هو في خير. فلذلك هذا الوقت، هذا العمر، مهم جدا أن الواحد يغتنمه بالخير. ملاحظين أنتو؟ يعني مرق الجمعة الماضية وهلأ نحن الجمعة وكأنه مرق دقائق، مش ساعات مش أيام، وكأنه دقائق مرقت علينا ورجعنا نلتقي معكم بيوم بهاليوم الجمعة. فلذلك بتحسوا أنتو مثل ما نقول دايما هالعمر عم يمرق بسرعة جدا، فلنغتنمه بما ينفعنا في الدنيا والآخرة. وأبواب الخير كثيرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لو تتبسم بنية حسنة لله تعالى في وجه أخيك يعني بيكون لك أجر. تصور قديش بيقولوا هن إنه التبسم قال بيحرك عضلات 17 عضلة بالوجه، التبسم. أما التكشيرة والزمجرة والعبسة قال بتكلف حوالي 45 عضلة تحريك بالوجه. فتصوروا قديش التبسم في كلفة قليلة على الوجه، مع أنه ما بتاخد كتير منك جهد أنه تتبسم في وجه أخيك بنية حسنة ليكون لك أجر، بدك تنوي النية الحسنة. وفعل الخيرات والمبرات والقربات ليست فقط صلاة وصياما وحجا وبرا بالوالدين، بل إن إماطة الأذى عن الطريق والابتسامة في وجه أخيك المسلم وإن إعانته في حاجاته والتسبيح والتهليل والتكبير والحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا من الخيرات، والعلم والتعليم والإحسان إلى الزوجة والولد والجار والفقير والمسكين وغيرهم، هؤلاء كنز ثمين. ولكن على المؤمن مثل ما قلنا أن يصحح نيته ويجعلها خالصة لله تعالى، وأن يجعل بعض المباحات عبادات، وذلك في حسن النية. فإذا أكل مثلا ينوي التقوي على طاعة الله، فتصير الأمور المباحة وهي التي ليس في فعلها أو تركها إثم أو ثواب، إن فعلها بنية حسنة تصبح عبادة، فينوي بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى من إطعام بهائم وغرس شجر وغيرها. أما الأصل في قبول ذلك منه فهو الإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وصحة المعتقد، وعليه بإخلاص النية لله تعالى والعلم والعمل بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى وسنة نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم.

دايما حبيب قلبنا مهندس الصوت مجد بيذكرنا بهالصوت البلبلي الكناري, صوت حبيب قلبنا الحاج معروف قرانوح رحمه الله يلي غاب عنا بالجسد ولكن هو بقلوبنا وبقلوب أحبابه كلياتهم ودايما يترحمونا عليه. أصدقائي طولبت أنه عيد فقرة قلتها من عدة مرات, بيقول أحدهم يا لها من سنة تحت العنوان كتبت مجلة منار الهدى, بتقول جلس مؤلف كبير أمام مكتبه وأمسك بقلمه وكتب بين هلالين في السنة الماضية أجريت عملية إزالة المرارة ولازمت الفراش عدة شهور وبلغت 50 من العمر فتركت وظيفتي المهمة في دار النشر التي ظللت أعمل بها 30 عاما وتوفي والدي ورسب ابني في بكالوريوس كلية الطب لتعطله عن الدراسة عدة شهور بسبب إصابته في حادث سيارة, وفي نهاية الصفحة كتب يا لها من سنة سيئة. ودخلت زوجته غرفة مكتبه ولاحظت شروده فاقتربت منه ومن فوق كتفه قرأت ما كتب, فتركت الغرفة بهدوء من دون أن تقول شيئا, لكنها بعد دقائق عادت وقد أمسكت بيدها ورقة أخرى وضعتها بهدوء بالجوار الورقة التي سبق أن كتبها زوجها, فتناول الزوج ورقة زوجته وقرأ فيها كمان بين هلالين في السنة الماضية شفيت من آلام المرارة التي عذبتك سنوات طويلة وبلغت 50 وأنت في تمام الصحة وستتفرغ للكتابة والتأليف بعد أن تم التعاقد معك على نشر أكثر من كتاب مهم, وعاش والدك حتى بلغ 85 من غير أن يسبب لأحد أي متاعب وتوفي في هدوء, ونجى ابنك في حادث السيارة وشفي من غير أي تعاهات أو مضاعفات. وختمت الزوجة عبارتها قائلة يا لها من سنة تغلب فيها النعم على المصائب, الحمد لله على كل حال. وسكرت الهلالين. غالبا ما ننظر إلى ما ينقصنا فأحيانا ننسى أن نحمد الله تعالى على ما عندنا, ننظر إلى ما سلب منا فننسى أحيانا أن نحمد الله على ما أعطانا, وحتى ما سلب منا وكان فيه مصيبة وألم ففي الصبر عليه لنا أجر وفائدة في الآخرة وثواب, فلنحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة ولنبني جسر الأمل فوق بحر المآسي, وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.

أحبابي، إذن ما زلتم مع برنامج جمال يوم الجمعة، عم نرافقكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، وبرحب فيهم برحاب هالحلقة وهالبرنامج يلي هو صلة التواصل بين الأحبة على الخير. لذلك أحبابي منحب أنه دايما نذكركم بالأعمال الصالحة، ولابد مثل ما قلنا من شوي لكي تقبل الأعمال الصالحة لابد أن تكون على معتقد سليم، لابد أن تصدر من مؤمن مسلم يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا العالم، وأن الله لا يشبه شيئا من العالم، وهو موجود بلا مكان، لا يسكن سماء ولا أرضا، وهو موجود لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد يحتاج إلى الله. الله الصمد أي الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أحد، وكل العالمين يحتاجون إلى الله تبارك وتعالى. هالأشياء كلها نتعلمها لما نكون بمجالس العلم، بهالمجالس يلي تحفها الملائكة، يلي بتبين فيها شو هو الحلال لنعمله، شو هو الحرام لنبتعد عنه، وكيف بدنا نعرفهم إذا ما تعلمناهن. لذلك لابد من مجالس العلم. أيها الأب، أيتها الأم، أنتم مسؤولين، ما تخلوا أولادكم بس تطعموهن وتشربوهن وتلبسوهن وتحطوهن بمدارس بدون ما تعرفوا وين عم تحطوهن، وتجيبوهن أحلى تياب وتطعموهن أفخر المآكل وأحلى التياب، وبعدين يحطوا راسهم ويموتوا. لا، في قبر، في آخرة. انتوا ما بتقبلوا ان ولادكم يكونوا طعم للديدان في القبر. لذلك ليكونوا من الصالحين، حصنوهم، علموهم الدين، ليقوموا بالأعمال الصالحة حتى إذا غادروا هذه الحياة يكونون في قبورهم منعمين، وقد لا تبلأ أجسادهم، لأنه في أولياء لا تبلأ أجسادهم، فبيكونوا منعمين في قبورهم. وكثير في قصص وحكايات وشوهدت يعني بالعيان أنه في أجساد لا تبلأ، أجساد في القبور لا تبلى، لأن أصحابها كانوا أتقياء صالحين. اسمعوا معي شو الكلام الحلو يلي أنزل على سيدنا إبراهيم عليه السلام. أنزل على سيدنا إبراهيم العديد من الصحف، وهي 10 صحائف فيها أمثال، أي مواعظ وعبر. منها: على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له 4 ساعات. عدوا معي: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. فهذه الكلمات فيها موعظة عظيمة، ومعناها أنه ينبغي للبالغ العاقل أن يكون له وقت يناجي فيه الله تبارك وتعالى بالصلاة والذكر والطاعة. بتشوفوا انتو كتير من الناس لا يذكرون الله، بيمروا عليهم كل النهار ولا يذكرون الله، ما بيقولوا لا إله إلا الله، ما بيقولوا يا رب، ما بيقولوا الله أكبر، سبحان الله، بس حكيهن عن الدنيا، شو بدهم يعملوا، شو بدهم يأكلوا، شو بدهم يشربوا، شو بدهم يشتغلوا، بس بس بس. أما طاعة، ذكر، صلاة، ما في عندهم. قال: ووقت وساعة يحاسب فيها نفسه، أي يتفكر في نفسه، فإن تذكر أنه أضاع واجبا تداركه بأدائه، وإن تذكر أنه عمل معصية يتدارك نفسه بالتوبة. والثالث يعني الساعة الثالثة، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، والثالث يتفكر في صنع الله تبارك وتعالى، فيتفكر في حال نفسه وفي حال هذه الأرض التي يعيش عليها، وفي حال العالم العلوي والسماء والنجوم، فإن في هذا التفكر زيادة اليقين بكمال قدرة الله تبارك وتعالى، وفيه تقوية الإيمان ومحبة الله، وغير ذلك من الفوائد. ومن الأمور المهمة يلي أنت أيها الإنسان قد تغفل عنها وما بتحس فيها، بس اكتم نفسك، قوم سكر منخارك وسكر تمك وقطع النفس، شو بتشعر، شو بتحس؟ هالهواء
يلي أنت أحيانا ما بتشعر فيه ولا ولا ولا ولا, ولا تلقي له بالا، بس قطع عن نفسك النفس أو يحطوك بغرفة مقفلة ويسكروا عليك أو بصندوق، شو بيصير فيك؟ شو بتحس؟ نعمة عظيمة هذا التنفس، البصر، الكلام، اللمس، القلب، الجوارح، هالنعم العظيم لو تتفكر فيها بتقول سبحان الله العظيم، سبحان الخالق العظيم. كيف تشكر الله عز وجل بأداء الطاعات، بأن لا تستعمل هذه النعم في معصية الله؟ هيك بيكون من الشكر الواجب لله تبارك وتعالى أن لا تستعمل هذه النعم في معصية الله. قديش بتشوفوا ناس بهالإيد شو بيعملوا، شو بيضربوا على وجوه ولادهم كفوف، على وجوه نسوانهم، شو بيعملوا بهالإيد؟ بيطعنوا مسلمين في الظهر بهالإيد، شو بيكتبوا كلام مخالف للشرع بهالإيد، شو بيعملوا فيها أشياء مخالفة للشرع، أشياء قد تودي بهم إلى النار، إلى قعر جهنم. الله يلطف بنا. فلذلك مهم جدا يا أحبابي، برجع بذكر، أيها الأب، أيتها الأم، أنتوا مسؤولين، اتعلموا شرع الله وعلموا أولادكم شرع الله، لحتى لكلكم إن شاء الله تعالى تكونوا من الناجين يوم القيامة.

رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم بكون تنتبه يا أحبابي نبهنا وحذرنا من الظلم. لا تحمل ظلما معك يوم إلى يوم القيامة. انتبه يا حبيبي، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. لا تظلم أحدا، لا تظلم زوجتك، لا تظلمي زوجك، لا تظلم أبويك، لا تظلم أيها الأب والأم أولادكم، لا تظلم أباك أيها الشاب أيها الابن، لا تظلمي أمك وأباك أيتها البنت، لا تظلموا بعضكم البعض. انتبهوا، اسمعوا معي شو هالحديث المهم جدا يلي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون رادع لإلنا كلياتنا كي لا نقع في الظلم. يقول روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن الجنة قالت إنما أوثرت بالمتواضعين والمنكسرين، وإن النار تكلمت فقالت أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. معناه أغلب أهل جهنم دخولهم، سبب دخولهم فيها ظلمهم للعباد وتكبرهم على الناس، ومن هذا التكبر ما قد يوقع صاحبه في أكبر الذنوب وأشدها وهو الكفر بالله تبارك وتعالى. تجد أن من الناس من يكفر بسبب تعاظم نفسه وكبره في نفسه وإعطائه لنفسه فوق ما تستحقه، فوق قدرها، فيترفع عن قبول الحق. إبليس، ما مسبب كفره؟ كبره. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه. إبليس تكبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وقال كيف أسجد لآدم لما الله تعالى أمر الملائكة، وكان إبليس كان أول شيء مسلم، هو جن مش من الملائكة. إبليس كان هو رأس الجن وهو أبو الجن، كان مؤمنا في أول أمره، كان اسمه عزازيل، كان يعبد الله تبارك وتعالى مع الملائكة. فلما أمروا الملائكة بالسجود لسيدنا آدم سجود تحية وليس سجود عبادة، كان جاء الأمر كذلك إلى إبليس، إلى عزازيل، أن يسجد لآدم، فتعاظم في نفسه وتكبر فكفر والعياذ بالله. فقاس إبليس قياسا فاسدا، ما عرف القياس الصحيح أبدا، ما عرف أنه هو مخلوق من طين، وأنه آدم مخلوق، إنه إبليس مخلوق من نار، وآدم مخلوق من طين، والملائكة من نار، كل جنس خلق من مادة معينة. والتعظيم العظمة مش لأنه خلق من نار، ما هو سبب التعظيم؟ التعظيم يأتي من الله تبارك وتعالى، يعظم من يشاء كيف يشاء. فلذلك أمر الملائكة اللي هن من نور، وأمر إبليس اللي هو من نار أن يسجدوا لآدم الذي هو من طين، والذي هو أول البشر وأول الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونفعنا الله بأمداده. فلذلك يا أحبابي انتبهوا من الظلم، انتبهوا من الكبر، انتبهوا من التكبر. لو إجا واحد أصغر منك نصحك لله تعالى، تقبل النصيحة. لو زوجتك نصحتك لله تعالى، تقبل منها، ما تقول أنا زوجها، أنا المسؤول، أنا القيم عليها، كيف بتنصحني؟ أوه طول بالك، ما تطلع كتير، لأنه مهما عليت ما حتوصل للسقف. طول بالك، ارحم نفسك. لو جاءتك النصيحة من أحد لو فقيرا كان، خذ منه، اتعود تقبل النصيحة من أي كان، من أي كان، لأنه أنت لما تنتصح وتتقبل النصيحة، إذا كنت في معصية وتبت إلى الله أنت بتستفيد، وإذا كنت على أمر غلط وإذا إجا واحد نصحك لحتى تقوم هالغلط وتقوم بالعمل مظبوط، أنت بتكون نفعت نفسك. فلذلك يا أحبابي ما بدنا نطول كتير بالكلام، خلينا نبقى شوي مع زميلنا مجد لنسمع شو محضر لنا قبل ما نودعكم ونقولكم إلى اللقاء.

إذن أحبابي بعنا متواصلين معكم مع برنامج جمال يوم الجمعة. وذكرنا منذ قليل يعني معلومة مهمة إنه الملائكة خلقت من نور، الجن خلقوا من نار، والبشر سيدنا آدم خلق من طين يعني من ماء وتراب. فحبيت أن أذكركم بهالمعلومة المهمة لحتى لا تتذكروها.

أصدقائي قبل ما ودعكم في عن فقرة بدي أقولها هلأ، بدي أقول يلي هي لإلي ولإلكن ولكل أب ولكل أم ولكل شخص عنده مسؤولية ليربي ناس. انظروا يا أحبابنا بعين البصيرة وبعين العقل إلى أولادنا اليوم، كيف هي التربية عند كثير منهم؟ في الغالب الهاتف هو الذي يربيهم. يا أحبابنا والله إنه لا شيء يبكي ويحزن، صار الهاتف كأنه هو المربي لأكثر الأولاد. بيقول فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله في أحد دروسه، قال أكاد لا أذهب إلى بيت صديق أو بيت أخ من إخواننا إلا وأرى الأولاد الصغار بأيديهم الهواتف، فإذا قلت يا أخي ما هذا، متى يحفظ هذا الصبي يعني القرآن، متى يحفظ العقيدة الطحاوية، متى يحفظ متن الصراط أو المتن المختصر، متى يحفظ الأجرومية هذا كتاب باللغة وبالنحو، متى يحفظ ألفية ابن مالك وهو الآن منهمك في الهاتف عم بيقلب يلا كل شوي فيديو كل شوي ريل كل شوي معلومة كل شوي ضحكة ونكتة وما بعرف شو، وهو الآن منهمك في الهاتف. لقد صار كثير من الأطفال لا يبالون بآبائهم ولا بأمهاتهم، لماذا؟ لأنهم تركوا للهاتف، والهاتف ماذا فيه؟ يقول لك ألعاب، وهذه الألعاب يا أحبابنا صارت أونلاين، يعني يتواصل من خلالها مع من؟ هل يتواصل مع أبي هريرة أو مع الإمام مالك؟ لا، بل يتواصل أحيانا مع غير المسلمين، وهؤلاء ماذا يبثون له؟ هل يبثون له ما فيه نصرة للدين؟ لا، بل يريدون إفسادنا وإفساد أولادنا وإفساد مجتمعاتنا. فكيف يخرج شباب يتعاطون المخدرات ويقعون في شتى أنواع الفساد؟ بيسألوا ليش عم يطلعوا هيك كتير من الشباب؟ لأنهم ثلاث نقط، تركوا. وهلأ بدي ودعكم على أمل لقاء بكم بإذن الله تعالى، يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وبارك الله فيكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد صابوني رحمه الله ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله تعالى وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فحياة الأنبياء في القبور أمر ثابت في دين الله تبارك وتعالى، لكن حياتهم أشرف، لأنهم يعودون إلى حالتهم التي كانوا عليها من أداء الصلوات وذكر الله تعالى، وذلك لأنهم لا يلقون مشقة ولا يلقون نكدا. أما الآخرون فعلى أحوال شتى، منهم لا يلاقون نكدا ومشقة، ومنهم مشغولون بالآلام والنكد. وأما عود الروح إلى الجسد، هذا لا فرق فيه بين الأنبياء والصالحين وفسقة المؤمنين والكافرين، كل يعود إليه الروح بعد أن يموت المرء ويكون الجسد لا إحساس له ولا شعور، لا بلذة ولا بألم. فبعد الدفن ترد الأرواح إلى أجسادها فيعود الإحساس، الجسد يحس، يشارك الروح كما كان حاله على وجه الأرض. وهذا أيضا ثابت بأحاديث صحيحة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث فضل الأرواح، وهو حديث طويل، أن الملائكة يؤمرون برد الروح، روح المؤمن وروح الكافر إلى الجسد، بعد أن يرفع روح المؤمن التقي إلى السماء السابعة، فيسمع التبشير والاحترام والتعظيم والإكرام من ملائكة السماوات السبع وملائكة هذا الفضاء. والكافر لا تفتح له أبواب السماء، إنما يصعد به ملائكة العذاب في هذا الفضاء، وفيه علامة على أنه روح خبيث يعلمها الملائكة، يشمون له رائحة كريهة، يقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ ثم يقال من غير أن تفتح له أبواب السماء: اطرحوه، فينزلون به من باب الأرض. هذه الأرض لها باب خلقه الله تعالى لينزل فيه أرواح الكفار إلى الأرض السابعة، مفتوح منذ خلق الله تعالى الأراضين السبع، ثم ينتهون به إلى الأرض السابعة إلى مكان يقال له سجين، ثم يؤمرون أن يردوه إلى جسده الذي في الأرض، فيجتمع هذا الروح الخبيث بجسده كما يجتمع روح المؤمن التقي بجسده. هذا يعود له الإحساس في القبر مع الجسد، وهذا كذلك، هذا يحس بنعيم وهذا يحس بنكد وألم إلى أن تبلى الأجسام، فلا يبقى من الجسد إلا عظم صغير قدر حبة خردلة. فعندئذ روح المؤمن التقي تصعد إلى الجنة، تكون طائرا تأكل من ثمار الجنة، لكن لا تأخذ متبوأها الخاص الذي كتب الله لها، إنما ذاك تتبوأه يوم القيامة، إنما فيما دون ذلك لها منطلق في الجنة، ينطلقون فيه يأكلون من ثمار الجنة من أشجار الجنة، وهذه الأرواح تكون بصور طيور. أما الكافر بعد أن يبلى جسده ولا يبقى منه شيء إلا ذلك العظم الصغير الذي هو كحبة خردلة، يرد إلى سجين إلى الأرض السابعة، وهناك تنقطع علاقة الجسد بالروح لما يبلى الجسد كله، ولا يبقى إلا ذلك العظم الصغير انقطعت علاقة الروح بالجسد، فيكون النعيم للروح والعذاب للروح. أرواح الكافرين بعد أن ترد إلى سجين يعرضون على مقاعدهم في جهنم التي يتبوؤونها يوم القيامة. هذه الآية في حق آل فرعون أتباع فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذلك غيرهم من غير أتباع فرعون من الكفرة. الله تبارك وتعالى ركب الإنسان على ذلك العظم، قبل كل عظم خلق ذلك العظم الصغير، وعليه يركب سائر العظام وتكسى لحما. ثم هذا العظم لا يسلط عليه الفناء، لو أحرق بأقوى نار تكون على وجه الأرض لا بد أن يبقى ذلك العظم يحفظه الله تعالى، منه خلق الإنسان وعليه يركب، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى جعل الفرق بين المسلمين والكافرين بالنسبة للأرواح أن أرواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء، ملائكة الرحمة يحملون أرواح المؤمنين حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيسمعون ويجدون ما يسرهم من هؤلاء الملائكة في صعودهم في هذا الفضاء. في هذا الفضاء ملائكة كثير كثير، ثم في كل سماء ملائكة، ولكل سماء رئيس خازن، أي رئيس مقدم على من في تلك السماء من الملائكة. فالله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الملائكة يشيعون هذا الروح المؤمن التقي إلى السماء التي فوقهم حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. هذا من جملة نعيم المؤمن بعد موته، يدخل عليه من السرور ما لا يعلم قدره إلا الله، لما يجد إكراما وتعظيما من هؤلاء الملائكة مقربي السبع سماوات. ثم الله تعالى خلق من الملائكة صنفين، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب منظرهم مخوف، هذا مالك خازن النار رئيس ملائكة جهنم، منظره شيء مخوف جدا إلى حد بعيد. والذين تحته كذلك ما فيهم ذو منظر حسن، منظر جميل. أما ملائكة الرحمة كلهم صورهم جميلة، كأن وجوههم الشمس، المؤمن قبل أن تفارق روحه جسده يراهم. الله تعالى يرفع الحجاب عنه، وإن كان من حوله من البشر لا يرونهم هو يراهم، فيدخل عليه السرور، يمتلئ سرورا، وإن كان مغلوبا بألم سكرة الموت. سكرة الموت ألمها شديد، كل ألم يقاسيه الإنسان قبل ذلك فهو هين بالنسبة لذلك الألم، وإن كان هو مغلوبا بذلك الألم فإنه يدخل عليه من السرور ما لا يكيف برؤيته لهؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة الذين هم منظرهم جميل، وهم يبشرونه ويسمع تبشيرهم، وكذلك عزرائيل يبشره لا يرتاع منه. ثم في مدة البرزخ في القبر لا يسلط عليه الله دودا ولا حية ولا عقربا ولا غير ذلك من أنواع النكد، بل يكون مرتاحا أكثر من الراحة التي كان يلقاها وهو على وجه الأرض. المؤمن العاصي ليس له كل هذا، لكن المؤمن العاصي منهم من يحفظه الله تعالى من كل هذه الآلام، لكونه مات على نوع من أنواع الشهادة كالشهادات السبع التي منها الغرق والحرق والتردي من علو إلى أسفل وغير ذلك. أنواع الشهادة عديدة. هذا المؤمن العاصي الذي شاء الله أن ينقذه من عذاب القبر يرزقه نوعا من أنواع الشهادة، فيسلم من عذاب القبر ونكده مع أنه كان عاصيا من أهل الكبائر. الكفار ليس لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة دخول السماوات، لا يتمكنون من دخول السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا ما بعد ذلك، والجنة فوق السماء السابعة، فمن أين يدخلونها؟ إن الذين كفروا بآياتنا، يقول عز وجل، واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل قيل إنه الحبل الغليظ، الحبل الذي يعمل للسفن، هذا يدخل في سم الخياط؟ لا يدخل، معناه مستحيل أن يدخل الكافر السماوات، والسماوات لها أبواب، كل سماء لها باب، بل أكثر من باب واحد، يوجد لها باب يسمى باب التوبة. الرسول قال: ومسيرة عرضه 70 سنة. هذا باب التوبة وحده عرضه مسافة 70 سنة. السماء ليست هي هذا الفضاء، لا، بل هي فوق الفضاء، فوق النجوم كلها، السماء الأولى، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثانية، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثالثة، وهكذا إلى السابعة، كل واحدة مشحونة بملائكة الله تعالى. هذه السماوات لا يدخلها الكافرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا الختام، وأن يميتنا على كامل الإيمان. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا ركن معتز

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 53 من سورة الفرقان إلى الآية 80 بعد 100 من سورة الشعراء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فأذكركم بنية التقرب إلى الله بالاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله: الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد هو استخراج الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح، أي في القرآن أو الحديث، لا يحتمل إلا معنى واحدا. فالمجتهد من له أهلية ذلك، بأن يكون حافظا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام ومعرفة أسانيدها ومعرفة أحوال رجال الإسناد. يعني هذا الشخص الذي هو يقال له في اصطلاح العلماء المجتهد، هذا الذي له أهلية استنباط الأحكام، استخراج الأحكام من نص القرآن ومن نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الاجتهاد ليس لأي إنسان، يعني لو كان الشخص وصل إلى أن صار عالما لكن لم يصل إلى مرتبة المجتهدين، هذا لا يستخرج الأحكام من نصوص الشريعة. يعني لو كان من أهل العلم، لو كان من أهل الفقه، وما وصل لدرجة مثل الإمام الشافعي وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد ومن كان في هذه الطبقة من العلم، فليس له أن يستخرج الأحكام من نصوص الشريعة. فكيف يا أحبتي بالعوام الذين هم أصلا ليسوا من العلماء؟ هؤلاء بعضهم يتكلم في الدين برأيه فيهلك نفسه بسبب ذلك ويهلك غيره. الشرح: المجتهد ينبغي له أن يعرف أحوال الرواة قوة وضعفا، فيقدم عند التعارض الخاص على العام. يعني لابد أن يعرف ما هو الخاص في النص يعني، وما هو العام، والمقيد على المطلق. يعرف ما هو المقيد في النص في القرآن في الحديث، وما هو المطلق، والنص على الظاهر، والمحكم على المتشابه، والناسخ والمتصل والقوي على مقابله. يعني إذا كان يوجد نص في القرآن أو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا النص متشابها، فيه لفظ له أكثر من معنى في لغة العرب، ليس له معنى واحد فقط، الذي له معنى واحد فقط ظاهر، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، يقال عنه محكم. كذلك: هل تعلم له سميا، يعني ليس لله مثل، محكم. قل هو الله أحد، محكم. ولم يكن له كفوا أحد، ليس لله نظير وليس لله مثيل وليس لله شبيه، محكم. الله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن على نسق واحد من حيث الألفاظ، بعض الألفاظ من المحكمات وبعض الألفاظ من المتشابهات. فكيف يفسر القرآن؟ دائما يفسر القرآن والحديث على ما يكون منسجما مع الآيات المحكمات، لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أم الكتاب معناه الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير كل الكتاب، فلا يجوز أن يخرج عن ما تقتضيه الآيات المحكمات في تفسير أي آية وفي تفسير أي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعنا مثلا: الرحمن على العرش استوى، كلمة استوى كما قال الحافظ أبو بكر ابن العربي لها 15 معنى. كيف تفسر؟ تفسر على ما يليق بالله وعلى ما يكون منسجما مع قوله تعالى: ليس كمثله شيء، لأن هذه الآية هي أعظم وأوضح وأصرح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق. فلو إنسان قال والعياذ بالله استوى، يعني جلس
يكون كذب هذه الآية، عارضها. لو قال استوى قعد يكون كذب الآية. القعود من صفات المخلوقين، الجلوس من صفات المخلوقين، أنا أجلس، الملائكة تجلس، الجن يجلسون، البهائم تجلس، أما الله لا يوصف بالجلوس. الجلوس معناه التصاق جسم بجسم، الجلوس معناه يوجد جالس ومجلوس عليه، الجلوس معناه هذا الجالس له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، الجلوس معناه هذا الجالس له مكان. الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله. الله كان موجودا في الأزل، أي فيما لا ابتداء له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الله أي في الأزل، ولم يكن شيء غيره، أي لم يكن في الأزل سوى الله، لا نور لا ضوء لا ظلام، لا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا عرش ولا فضاء ولا خلاء ولا ملاء، لم يكن في الأزل إلا الله. ثم الله سبحانه وتعالى من شأنه أنه لا يتغير. لماذا؟ لأنه لو تغير لكان كخلقه، ومن كان كهذا الخلق لا يكون إلها، لا يكون خالقا لهم. لو تغير لكان حادثا، لأن المتغير حادث. لو تغير لكان محتاجا لمن يغيره، لأن العقل يقضي بأن الشيء مستحيل أن يكون مغيرا لنفسه، لا بد له من مغير غيره من حال إلى حال، وكل هذا لا يجوز على الله. فما هي النتيجة الصحيحة؟ الله موجود قبل كل شيء بلا جهة ولا مكان. الله خلق كل شيء ولا يتغير، لم يزل كما كان في الأزل موجودا غير محتاج لشيء، لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان. فإذا إنسان قال لك إذن هل هذا العرش العظيم لما خلقه الله؟ الجواب في كلام سيدنا علي رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. رواه الإمام أبو منصور التميمي، الفقيه العالم المحدث. وهذا الإمام له كتاب يسمى الفرق بين الفرق، في هذا الكتاب روى هذا عن سيدنا علي رضي الله عنه. ومن جملة معاني كلمة استوى حفظ وقهر وأبقى. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحفيظ، ومن أسمائه القاهر، ومن أسمائه القهار. فإذا قلنا كلمة استوى هنا معناها قهر، أي خلق العرش وهو قاهره ومسيطر عليه، وهو حافظه من الهوي من أعلى من ذاك المكان إلى أسفل، يكون معنى لائقا بالله. يجوز أن تحمل هذه الكلمة على هذا المعنى. والسلف الصالح الحقيقيون الذين قالوا استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر، معنى كلامهم أنه لا يجوز أن يكون استواء الله صفة حادثة كاستواء المخلوقين. المخلوقون يجلسون، يقعدون، يستقرون، يحاذون، يكونون في جهة، يكونون في مكان. لذلك الإمام مالك رضي الله عنه حين سأله شخص الرحمن على العرش استوى كيف استوى، انزعج مالك رضي الله عنه، لأن السائل قال كيف، كيف يسأل بها عن المخلوق، كيف يسأل بها عن المخلوق. فقال الإمام مالك رضي الله عنه: الاستواء معلوم، أي معلوم وروده في القرآن، وجاء في رواية عن بعضهم: الاستواء مذكور، أي مذكور في القرآن. قال مالك رضي الله عنه، وهو من رؤوس السلف، من علماء الحديث، من المجتهدين المطلقين، قال: ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. هذه رواية ثابتة عن مالك، رواها الحافظ البيهقي. وفي رواية أخرى أنه قال: الاستواء معلوم، أي معلوم وروده في القرآن أيضا، هذا معناها، ولا يقال كيف، والكيف غير معقول،
والكيف غير معقول، أي لا يجوز في حق الله الكيف سبحانه وتعالى. وفي رواية والكيف عنه مرفوع، أي لا يجوز في حق الله الكيف، لا يوصف الله بالكيف. أما المشبهة أدعياء السلفية نفاة التوسل فيتمسكون بشيء يروى عن مالك وهو غير صحيح، ما له ثبوت عن مالك، يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول. ماذا يريدون من كلمة مجهول؟ يريدون أن له كيفا لكن نحن لا نعلمه. لذلك انتبهوا من الفخ الذي تنصبه المشبهة المجسمة نفاة التوسل، الذين يقولون للناس النص على ظاهره والسلف ما أوله والتأويل تعطيل والعياذ بالله، نسبوا التعطيل إلى أهل السنة والجماعة، إلى الصحابة، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى من جاء بعدهم كذلك، يقولون التأويل تعطيل. تعطيل يريدون أنه نفي لصفات الله، فكيف يموهون على الناس؟ يقولون لهم نحن نقول استوى بلا كيف، وجه بلا كيف، يد بلا كيف، رجل بلا كيف، ساق بلا كيف، هكذا يقولون. ماذا يريدون من كلمة بلا كيف؟ لا يريدون ما أراده السلف الصالح، لا، يريدون الكيف ليس معلوما لنا. هم يعتقدون أن له كيفا والعياذ بالله، أن له صفة هي كصفة المخلوقين بزعمهم، يعتقدون أن الله له عضو، أن الله له جارحة، أن الله له جزء والعياذ بالله. لكن كيف يموهون؟ يقولون السلف قالوا بلا كيف، نحن نقول بلا كيف. ماذا يريدون؟ يريدون بلا كيف معلوم لنا والعياذ بالله. أما السلف الصالح الذين روى عنهم البيهقي كالإمام الأوزاعي ومكحول وغيرهما من السلف الصالح، حين قالوا أمروها عن النصوص المتشابهة كما جاءت بلا كيف، أي بلا تشبيه، بلا وصف لله بصفة من صفات الخلق، هذا معنى بلا كيف. الكيف كل ما كان من صفات الخلق يقال عنه كيف. أما المشبهة المجسمة يقولون بلا كيف يعني ليس معلوما لنا، هذا معناه عندهم. حتى إنهم أثبتوا لله الحد أي الكمية، وأثبتوا لله الشفة والعياذ بالله واللسان، ما بقي لهم إلا أن يقولوا إنسان عن الله، لكن لفظا ما قالوا ذلك. فإذا هؤلاء المجسمة المشبهة نفاة التوسل لا يعبدون الله في الحقيقة، يعبدون شيئا تخيلوه، توهموه، تصوروه، اعتقدوه حيا مريدا قاعدا على العرش مستقرا على العرش، وقالوا هذا هو الله. وفي الحقيقة لا يوجد هذا فوق العرش. فوق العرش يوجد ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي كما روى البخاري، معناه مظاهر رحمة الله أسبق وجودا وأكثر من مظاهر الغضب. الجنة من مظاهر رحمة الله أكبر بمرات كثيرة من جهنم وخلقت قبلها. الملائكة من مظاهر رحمة الله أكثر بكثير من الإنس والجن مجتمعين، من مظاهر رحمة الله وخلقوا قبل الإنس والجن، هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي. وإلا فصفات الله ليس فيها سابق ومسبوق، الله أزلي وصفاته أزلية، ليس كمثله شيء، لا يتصور في البال، لا يتمثل في القلب، لا يتخيل الله سبحانه وتعالى. والاجتهاد هو استخراج الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا من الكتاب والسنة، يعني من القرآن والحديث. وأما ما ورد فيه نص صريح، يعني كان هذا النص صريحا في المسألة، دلالته ظاهرة واضحة صريحة، إن كان في القرآن وإن كان في الحديث، لا يحتمل تأويلا، فلا مجال للاجتهاد فيه. ولذلك قال بعض المجتهدين، وهو أبو بكر ابن المنذر، أبو بكر ابن المنذر هذا كان شافعيا ثم بلغ مبلغ الاجتهاد المطلق فصار مجتهدا مطلقا،
قال إذا جاء الخبر ارتفع النظر. احفظوا هذه الجملة التي قالها أبو بكر بن المنذر، وكل العلماء يقولون كذلك، حتى إذا كان نص صريح في المسألة واستشهدتم به وعارضكم شخص قولوا له قال العلماء، قال علماء الأصول، قال علماء الإسلام، إذا جاء الخبر ارتفع النظر، انقطع يعني لا مجال للكلام في هذا بخلاف ما يدل عليه النص الصريح. يعني بالخبر النص القرآني والنص الحديثي، والمجتهد يكون حافظا لآيات الأحكام وهي 500 وأحاديث الأحكام وهي 500، يعني الآيات التي تدل على الأحكام والأحاديث التي تدل على الأحكام، هذه 500 وهذه 500، وهي التي ذكر فيها أحكام شرعية ليس التي هي قصص وأخبار. قال المؤلف رحمه الله: ومعرفة الناسخ والمنسوخ، يعني يوجد آيات نزلت في الأول، يوجد كلام قاله الرسول في الأول صلى الله عليه وسلم، ثم أوحي للرسول بنص نسخ ذاك النص، فيعمل بهذا ويترك العمل بذاك، يرتفع العمل بالذي كان نزل قبل ذلك. الشرح النسخ معناه الإزالة، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، يعني جاء بعده وبه ارتفع العمل بالحكم السابق، بنزول هذا الثاني ارتفع العمل بالحكم السابق. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، ثم نزل عليه الوحي فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كلما كان دور عائشة رضي الله عنها كان يذهب إلى البقيع إلى جبانة أهل المدينة يزورهم، يسلم عليهم ويدعو لهم، وكان دورها تقريبا في كل نحو 10 أيام مرة رضي الله عنها. فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استحسن زيارة القبور، فكيف بقبره هو عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهو القائل: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فلا تلتفتوا يا أحبابنا إلى هؤلاء البدعيين الذين يدعون زورا الانتساب للسلف وللإمام أحمد، ويقولون: لا تقولوا ذاهبون لزيارة قبر النبي، قولوا ذاهبون لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا بأس إذا قلت ذاهب لزيارة قبر النبي، أو قلت ذاهب لزيارة مسجد النبي. النبي أفضل خلق الله، أفضل من كل المساجد، أفضل من الجنة، أفضل من الكعبة، أفضل من العرش، أفضل خلق الله. فلا بأس إذا قلت أنا ذاهب حبا بالنبي لزيارة قبر النبي طاعة لله تقربا لله، لا بأس بذلك، وهذا موافق للشرع وموافق لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فزيارة القبور شيء حسن. وهنا أيضا من هذا يتبين أمر مهم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن متعلق القلب بالنساء. الرسول ما كان قلبه متعلقا بشيء من هذه الدنيا، قلبه كان متعلقا بالآخرة، بحب الله، بالعمل لله تبارك وتعالى، للعمل بالطاعات. وإلا لو كان شأنه كشأن المنهمكين بملذات النساء يترك عائشة وهي أحدث نسائه سنا رضي الله عنها، وهي أكثرهن جمالا أو من الأكثر جمالا، يتركها ودورها في كل 10 أيام تقريبا مرة يتركها ويذهب إلى الجبانة إلى المقبرة، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة عمرها 40 سنة كان، وهو عمره 25 سنة، تزوجها
عليه الصلاة والسلام وما تزوج بعدها حتى ماتت، تزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها. عدد الزواج بعد ذلك لمصلحة تعود للدين، لأمر الدين، بإشارة من الله سبحانه وتعالى، حتى تبلغ النساء النساء الدين وتعلم النساء النساء أحكام الدين، ليس تعلقا بالنساء، ليس تعلقا بالدنيا. صلى الله عليه وسلم معصوم محفوظ من ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، يعني جعل ذلك في ولا أتتبعه. ما قال أنا متعلق القلب بالنساء والطيب، قال حبب إلي، مبني للمجهول، جعل ذلك في ولا أتتبع ذلك فترتفع درجاتي. وجعلت قرة عيني في الصلاة، أما الصلاة فقرة عيني فيها، راحة روحي فيها، راحة نفسي فيها، هذا معنى وجعلت قرة عيني في الصلاة.

يعني معناه لا يجوز أن يسكت الشخص عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته على ذلك، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان مستطيعا وسكت الويل له، شدة الهلاك له، يكون هالكا، يكون مستحقا للعذاب، يكون واقعا في الكبيرة. ويقال رفع حكم شرعي سابق عن النسخ، يعني رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، أي يجوز نسخ رسم الآية في المصحف وتلاوتها على أنها قرآن مع بقاء حكمها والتكليف به، نحو آية الرجم، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. يعني كان نزل هذا في القرآن ثم نسخ ذلك، ثم نسخ لكن بقي الحكم. يعني الآن الثيب إذا زنت، الآن الثيب إذا زنت يقام عليها الحد لو كان حاكم شرعي بما جاء في شريعة الله، يطبق هذا الحكم كما جاء في شريعة الله، لكن اللفظ نسخ ما عاد يتلى من القرآن الكريم. ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، نسخت بالآية وهي تتلى في القرآن التي قبلها، وهي يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أي صار الحكم كذلك، إذا مات الرجل امرأته تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، تصبر يعني عن النكاح مدة أربعة أشهر وعشرة أيام. ويجوز النسخ إلى بدل كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر باستقبال الكعبة ثم أمر باستقبال بيت المقدس في الصلاة، ثم نزل عليه الوحي أن يستقبل الكعبة وبقي الحكم كذلك. ويجوز النسخ إلى غير بدل كما في نسخ قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ويجوز النسخ إلى ما هو أغلظ كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالطعام والفدية بالطعام إلى تعيين الصوم. يعني كان في الأول تخيير بين الصوم أو دفع الفدية، ثم نسخ ذلك وصار الحكم إلى أنه يتعين الصوم لمن كان قادرا على الصوم. ويجوز النسخ إلى ما هو أخف كما في قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. فهذا الذي جاء هنا في هذه الآية إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، كان نزل هكذا الحكم في الأول أن الشخص المسلم في القتال مع الأعداء مع الكفار يجب عليه أن يثبت في وجهه عشرة، ثم نسخ ذلك، الله تعالى خفف عن المسلمين فنزل الحكم كما في هذه الآية الآن خفف الله عنكم، ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى يتغير، لا، ليس فيه معنى البداء، ليس فيه معنى التغير، لا، وعلم أن فيكم ضعفا، أي لأنه علم في الأزل أنه يكون فيكم ضعف فأنزل الآن حكم التخفيف عنكم الذي جاء في هذه الآية. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، صار الواجب أن يثبت المسلم في وجه اثنين في القتال وليس في وجه عشرة. فمعنى وعلم أي لأنه علم بعلمه الأزلي أنه يكون فيكم ضعف أنزل الآن على النبي هذا الحكم بالتخفيف عنكم. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في آيتي العدة وآيتي المصابرة، يعني القرآن بالقرآن.

ويجوز نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني في الصلاة توجه إلى الكعبة المشرفة. ويجوز نسخ السنة بالسنة كما في حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كان الرسول نهى في الأول عن زيارة القبور، ثم نزل عليه الوحي بالترخيص بذلك فقال: ألا فزوروها، أي زوروا القبور. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، أي القرآن والسنة. ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. المتواتر أعلى درجة، حكمه من حيث الحجة كحكم القرآن، القرآن حجة لا شك في ذلك، وكذلك الحديث المتواتر حجة، رواه جمع من الصحابة كبير عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المتواتر ما رواه جمع عن جمع، بحيث يستحيل عادة أن يجتمعوا على الكذب، هذا يقال عنه المتواتر. تنبيه: لا يلزم من النسخ البداء كما ادعت اليهود أن النسخ باطل لأنه يؤدي إلى أن الله ظهر له أمر كان خافيا عليه، وكلامهم كذب. ومعنى البداء ظهور أمر كان خافيا، يقال لهم: النسخ لا يستلزم ذلك، بل فيه حكمة، لأن أحوال العباد ومصالحهم تختلف باختلاف الأزمان، كما أن الطبيب يصف الدواء في وقت وينهى عنه في وقت آخر، لكون الوقت الأول مناسبا لحال المريض غير مناسب لحاله الثاني. فالله تعالى عالم بمصالح عباده، فينزل حكما ثم ينسخه لما في ذلك من مصلحة العباد. ومرادهم بدفع النسخ تأييد دعواهم أن موسى قال: إن شريعتي باقية إلى يوم القيامة. هذا الذي يريده اليهود من رفع النسخ، يقولون: موسى عليه السلام قال: هذه الشريعة التي أنا جئت بها باقية إلى يوم القيامة. افتروا على موسى ما لم يقله، وهم يعلمون أن الجمع بين أختين كان جائزا في شرع يعقوب، ثم نسخ الله تعالى ذلك في شرع موسى. يعني كان يجوز للرجل في النكاح في الزواج أن يجمع بين أختين في شرع يعقوب عليه السلام، ثم نزل الوحي على موسى عليه السلام بنسخ ذلك. ويكفي لرد دعواهم أن تزويج الأخ بالأخت التي ليست توأما له كان جائزا في شرع آدم، لأن آدم كان يزوج الرجل من بنيه بأخته التي هي توأمة أخ له آخر، فلا يزوج واحدا منهم بتوأمته. ثم نسخ الله ذلك بعده، أي بعد وفاة آدم عليه السلام. وهذا معلوم عندهم، لكن العناد يحملهم على الافتراء على موسى. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

0: مستمعين الكرام، ذكر الله تعالى حياة للقلوب ونور للدروب والملجأ عند الخطوب والكروب، وهو ما سيكون موضوع محاضرة اليوم مع فضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، فلنستمع متدبرين معتبرين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، إمام الأتقياء العارفين، سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وبصائرنا محمد النبي العربي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله تعالى في القرآن العظيم الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى، وأمرنا الله أن نشكره عليها باستعمالها فيما يرضيه تعالى، وأن لا نستعملها في الحرام. فالعبد الشاكر هو الذي لا يستعمل نعم الله في معصية الله، وشكر الله تعالى على نعمه سبب للزيادة في الإكرام. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن نعم الله على عباده نعمة اللسان، فالذكي العاقل يستعمله فيما يرضي الله تعالى، يستعمله في وجوه الخير التي منها ذكر الله تعالى. ومن ذكر الله تعالى كل كلام فيه تقديس لله تعالى وتعظيم لله وتنزيه لله عما لا يليق به. وتنزيه الله تعالى معناه نفي النقص عن الله كالشكل واللون والحجم والوزن والمكان والجهة. والذكر يا أحبابنا الكرام من أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الأعضاء وأيسرها، فإن الأعضاء تتعب مع الحركة، واللسان لا يتعب مهما أكثر الإنسان من تحريكه. فينبغي إذن أن يكثر الإنسان من تحريكه بذكر الله تعالى. فاشتغلوا يا أحبابنا بذكر الله تعالى وأكثروا منه رحمكم الله، ولا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن هذا من أسباب الغفلة وقساوة القلب. واعلموا رحمكم الله أن من شأن المؤمن أن يذكر ربه كثيرا، ومن شأن المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلا. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال الله تعالى في وصف المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذروا يا أحبابنا من الغفلة عن ذكر الله، فإن الغفلة عن ذكر الله كثيرة الضرر. روى الترمذي في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. فلذلك يا أحبابنا ينبغي لنا أن نواظب على ذكر الله تعالى بهمة ونشاط، فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر، والفرح بعد الغم والهم، وفيه تفريج الكربات وتيسير الأمور وتحقق الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة. وما عولج كرب ولا أزيلت شدة بمثل ذكر الله. والله تبارك وتعالى رغبنا بالذكر، يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذكر الله تعالى فقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فيا أحبابنا الكرام، لا تنشغلوا بالدنيا عن ذكر الله تعالى، وتفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، واجعلوا همكم في آخرتكم التي ستنتقلون إليها، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، واعملوا وادخروا من الباقيات الصالحات، واحذروا من التسويف فهو من أبواب الشيطان. واعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولقلوب المؤمنين قرار وطمأنينة وهناءة ولذة وسعادة حقيقية بذكر الله تعالى. قال ربنا تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.